0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه لأن مفيش لحن شعرت إن أنا محبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يضجاني بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابيهم.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلوت

موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

في اللون وعنا الحنان كله وعنا القمر بالدار ورده.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4493.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. نصل معا إلى ختام أسبوعنا بحيوية وطاقة لنقدم لكم باقة جديدة وموضوعات جديدة أيضا مستمعين الكرام تخص حياتكم اليومية وتلهم أفكاركم. إذا مستمعينا الكرام، حلقة بموضوعات جديدة، ورح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

أذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الخميس سيكون غائما جزئيا إلى غائم في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من الوسط والشمال. أيضا درجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 35، وفي ميسان والمثنى 40، وفي ذي قار والبصرة 41. وأضاف أن طقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائما جزئيا بالمنطقة الجنوبية مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في بعض الأماكن الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق. وأيضا مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

يطرح تطبيق واتساب أدوات جديدة للرقابة الأبوية تتيح للأوصياء متابعة تفاعلات المراهقين وتحديد إعدادات المحتوى لمحادثات ميتا للذكاء الاصطناعي، وتتيح هذه الميزات تقييد استخدام القنوات والتحكم في رؤية الحالة والصور الشخصية، إضافة إلى تحديد من يمكنه إضافة المراهقين للمجموعات، كما تتضمن خيار إرسال إشعارات للوالدين عند انضمام المراهق لمجموعة جديدة أو مغادرتها أو عند وصول أعداد أعضائها إلى فئات محدودة. أيضا تحمى جميع هذه الإعدادات برمز PIN، ويحدد الأوصياء ما يتطلب موافقتهم على لأي تعديل.

إلى جانب ذلك يمكن تحديد قيود على محتوى الذكاء الاصطناعي لتعطيل الميزات الخاصة كالدردشة الخفية وأيضا تلخيص الرسائل. ورغم هذه القيود أكدت واتساب استمرار تشفير الرسائل والمكالمات بالكامل بين الطرفين.

تأتي هذه الخطوات بعد ضغوط تشريعية ودعاوى قضائية واجهتها شركة ميتا تتهم منصاتها بالتسبب في أضرار بالأطفال، حيث تسعى الشركة لتكثيف ميزات الحماية وتوفير أدوات للتحكم بالمحتوى وحسابات مخصصة للمراهقين عبر تطبيقاتها. يعني ميتا يوميا رافعين عليها دعوة قضائية، والدول يعني أكثرها بصراحة ما جاي تسكت على مثلا بعض التفاصيل الخاصة باستخدام تطبيق واتساب. يعني الواتساب أيضا مو أمين، يعني إحنا لما نسلم للمراهقين وللأولاد فبالتالي أنه لازم نعرف شنو جاي، الجروبات اللي داخل بيها، المجموعات اللي مسوينها، منو ضايفة، شنو صورته بالملف الشخصي، شنو كاتب، شنو تفاصيله، هواي كثيرة جدا في واتساب من ناحية الأرسال ويعني غيرها أيضا من الصور الشخصية، ويعني ممكن تكون كثير من الأمور اللي هي ممكن غير جيدة وما تخدم المراهق. أيضا المحادثات اللي على يعني الذكاء الاصطناعي تكون موجودة، هذه أيضا الوالدين يقدرون يطلعون عليها. فهذه ميزات جديدة يعني طرحتها واتساب حتى تخلص من موضوع الدعاوى القضائية اللي بعض الدول ترفعها عليها دائما وتلاحقها، فبالتالي خلت أدوات جديدة حتى ممكن الآباء أو أولياء الأمور يقدرون أيضا يعني يوصلون لهذه التفاعلات للمراهقين وتحديد أيضا إعدادات المحتوى للمحادثات، وببعض التفاصيل تتيح أيضا الميزات تقييد استخدام القنوات. يعني تدرون أنه أكو يعني قنوات موجودة في واتساب وغيرها ممكن يعني يدخلها المراهقين ويتابعون، ممكن تكون أشياء ومحتويات، البعض منها ممكن بنفس طائفي، البعض ممكن بنفس العنف، أو مثلا أمور تكون غير أخلاقية وما شابه الكثير من الأمور والتفاصيل هي يعني شوية تغير من عقلية المراهق. يعني لذلك هذه ميزات ممكن تخدم بعض الآباء.

مستمعين الكرام، تستغرق الأحلام نحو ساعتين من نوم الإنسان كل ليلة، إلا أن معظم هذه الأحلام تختفي فور الاستيقاظ بسبب طبيعة وآلية تكوين الذكريات أثناء النوم. يبدو الحلم واضحا وجليا أثناء حدوثه، لكن الدماغ لا يقوم بتخزينه بشكل دائم في الذاكرة طويلة المدى، ما يؤدي إلى تل يعني شبه سريعا فور العودة إلى الوعي.

إذن الأحلام ممكن تتلاشى سريعا بعد العودة إلى الوعي، وتحدث معظم الأحلام التفصيلية في مرحلة حركة العين السريعة، وهي مرحلة يمر بها الجسم من 4 إلى 6 مراحل ليليا، وتزداد مدة هذه المرحلة تدريجيا لتصل إلى يعني فترات الصباح المتأخرة إلى نحو ساعة كاملة. لكن طوال هذه الفترة لا يعني بالضرورة طول الحلم المار خلالها. يعني في كثير من الأشخاص مستمعين الكرام أنه يعني الأحلام ما تبقى في ذاكرتهم، ينسونها، يعني تصحى الصبح أنه ناسي شنو الحلم اللي كان يعني موجود، فبالتالي تلعب لحظة الاستيقاظ أو التوقيت الأهم في قدرتنا على التذكر، إذ ترتفع نسبة الاحتفاظ بتفاصيل الحلم إذا استيقظ الشخص أثناء حدوثه أو بعد مباشرة، بينما يؤدي الانتقال إلى مراحل نوم أخرى قبل الاستيقاظ إلى صعوبة بالغة في استعادة تلك الأحداث، وهو ما يفسر تذكرنا لأحلام الصباح واختفاء أحلام الليل المبكرة. كما أن الانشغال السريع بالمحيط فور فتح العينين يجعل بمسح التفاصيل المتبقية.

نعم، للراب راغبين في الاحتفاظ بأحلامهم ينصح باستعادتها ذهنيا في اللحظات الأولى من الاستيقاظ وقبل مغادرة السرير، أو استخدام الهاتف مع تدوينها كتابيا أو تسجيلها صوتيا، حتى وإن كانت مجرد انطباعات أو صور غير مترابطة، إذ يمنح ذلك فرصة أكبر لتثبيتها في الذاكرة. هاي للناس اللي يريدون يتذكرون أحلامهم، فممكن بلحظة معينة إذا كانت أكو بعض التفاصيل يسجلها بالهاتف أو يعني يكتبها كملاحظة، وممكن هذه الانطباعات أو الصور الغير مترابطة تخلي شوية الذاكرة تتنشط حتى تتذكر الحلم اللي حلمته أثناء النوم.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية. ننتقل إلى موضوع يتحدث هذا الموضوع عن أدب الأنصات والتحاور الواعي. تفاصيل رح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنعود كونوا معنا.
1: أدب الأنصات والتحاور الواعي في تفاصيل حياتنا اليومية المكتظة بالحوارات واللقاءات، نجد أنفسنا في تواصل دائم مع أفراد عائلتنا وزملائنا في العمل وأصدقائنا المقربين، غير أن الكثيرين منا يخلطون بين مفهوم الاستماع العابر وبين الإنصات الواعي الصادق. فنحن في كثير من الأحيان نستمع إلى الآخرين ليس بغرض فهم مشاعرهم واستيعاب وجهات نظرهم، بل بغرض التفكير في الرد المناسب أو تجهيز الحجج التي تثبت صواب رأينا. هذا النمط السريع والسطحي من التواصل يجرد الحوارات الإنسانية من عمقها العاطفي، ويجعل الجلسات مجرد مسجلات كلامية مجهدة تضاعف من شعور الفرد بالغربة والتهميش حتى وهو وسط أهله وأصدقائه. إن غياب الإنصات الحقيقي يخلق فجوات عميقة بين الآباء والأبناء وبين الأزواج وبين زملاء العمل، حيث يشعر كل طرف بأن صوته غير مسموع وأفكاره غير مقدرة. إن علم النفس الاجتماعي يؤكد أن أشد ما يحتاجه الإنسان في لحظات ضعفه أو تعبه أو حتى فرحه ليس الحصول على النصائح الجاهزة أو الحلول السريعة، بل الحصول على إذن صاغية وقلب يمنح التقبل والاحتواء الخالي من الأحكام المسبقة. فالإنصات الواعي يمثل أعلى درجات الاحترام والتقدير للمتكلم، فهو يشعر الطرف الآخر بأن كلماته ومشاعره ذات قيمة وأهمية حقيقية. وهذا السلوك الأخلاقي البسيط يسهم إسهاما فعالا في حل الكثير من الخلافات الأسرية والمهنية قبل تفاقمها. إن التدريب على أدب الإنصات يبدأ من اتخاذ قرار واع بإغلاق الشاشات الذكية والتركيز البصري والعاطفي مع المحدث، وإعطائه المساحة الزمنية الكافية ليعبر عن أفكاره دون مقاطعة أو حماس مفرط للرد. فالإنصات ليس مجرد صمت سلبي أو انتظار دور الحديث، بل هو تفاعل وجداني راق وحضور عاطفي يعيد للعلاقات الإنسانية دفاها وقوتها المفقودة في عصر الضوضاء والسرعة. إن الشخص الذي يتقن فن الإنصات يصبح ملجأً آمناً لكل من حوله ومصدراً للسكينة والنصح الصادق. فهل أصبحت قدرتنا على الإنصات الصادق شحيحة في ظل رغبتنا الدائمة في الحديث والظهور؟ وكيف نربي أبناءنا وطلابنا على أدب الاستماع والاحتواء العاطفي في تواصلهم اليومي؟

للمستمعين الكرام، بالفعل الانصات والتحاور الواعي يعتبر فن يعني، وهذا يبني الجسور بين العقول ويحول أيضا الاختلاف من مصدر يعني النزاعات إلى فرصة للتعلم وأيضا التواصل البناء. لذلك يعني الانصات الواعي بالتالي يكون هو حضور ذهني وعاطفي كامل مع المتحدث، يعني الانصات بهدف الفهم لا الرد، يعني ممكن واحد يعني يستمع حتى يفهم وجهة نظر الطرف الآخر وأسبابها، مو فقط بالضرورة أنه يكون الموضوع حتى تبحث عن ثغرات بكلامه حتى ترد عليها، وهذه في كثير من الأشخاص أنه يتصيد بالماء العكر يسمونه. فبالتالي عدم المقاطعة وترك المتحدث يكمل فكرته كاملة دون قطع، أو لأن المقاطعة أيضا تربكك وتربك الأفكار وتوحي بعدم الاحترام.

أيضا التواصل البصري ولغة الجسد، يعني إظهار الاهتمام من خلال النظر للمتحدث وتعبيرات الوجه المشجعة، إيماءات الرأس اللي يدل على المتابعة لأنه فعلا هذا الشخص جاي يسمعني، هذا الشخص فعلا مركز وياي، باله وياي. فأيضا بالتالي ممكن تكون تحييد الآراء المسبقة والانطباعات الشخصية أثناء الاستماع وإعطاء الفكرة وأنه تنطيها حقها في الطرح، يعني أنه هذا تأجيل الحكم المسبق، يعني مو بسرعة أنه الشخص يحكم على المقابل بأول حكايتين، يعني خليه يكمل فكرته، خليني نشوف شنو بالضبط يريد من الموضوع، وبالتالي ممكن واحد يناقش، ممكن واحد يعني يحاور وهذه التفاصيل. فبالتالي هناك قواعد للتحاور الواعي، يعني بالتالي الحوار الواعي يعتبر هو محادثة يهدف أطرافها إلى الوصول إلى الحقيقة، أو أقلها أنه يكون فهم مشترك، مو بالضرورة يعني إثبات من الفائز ومن اللي يغلب بهذا النقاش ومن اللي يعني سكت الجماعة بهذا الموضوع. فاختيار الكلمات ونبرة الصوت، يعني أيضا الالتزام بالنبرة الهادئة، الابتعاد عن الصوت العالي، واختيار ألفاظ راقية، يعني أكيد بالتالي راح تبتعد عن التجريح أو التقليل من الشأن، يعني مو كل شوية ذبيت لك حكاية ممكن تأثر على المقابل أو تجرحه أو غيرها أيضا من الأمور. ونبرة الكلام أيضا تفرق، يعني مرات أنه أنت يعني تقرأ رسالة من شخص معين، يعني ما بباله هو الشخص يقولها بهذه الطريقة، يعني بباله ممكن هي كانت بمحمل شقة أو بطريقة ممكن تكون كوميدية، بس أنت ما فهمتها بهذه النبرة. يعني فالنبرة إلها ممكن تكون يعني اهتمام كبير، يعني بالتالي أيضا التركيز على الفكرة لا على الشخص

يعني مناقشة الآراء والأفكار بدلا من الهجوم على شخص القائل وتجنب الشخص. أنا في كثير من الأشخاص دائما يكون عندهم موضوع أنه يشخصن الأمور، يعني يأخذها بموضوع شخصي، يعني والله هذا يعني فلان قال هذا الموضوع لأنه يريد ينتقص مني، يابا مو بس أنت جاي تشتغل بطريقة مو صحيحة. يعني أكيد النصيحة أنه تكون بطريقة واعية وما تكون بطريقة الانتقاص من الآخرين، يعني وبالتالي نتقبل الاختلاف، يعني إدراك أن الاختلاف يعني يكون شيء طبيعي، وهذا الموضوع راح ممكن يوصل إلى نتيجة معينة بالتالي. يعني فأيضا البدء بالنقاط التي يعني يتفوق عليها الأطراف قبل الانتقال إلى نقاط الخلاف لتسهيل التفاهم، يعني هذا إذا أريد الشخص يبحث عن المساحات المشتركة اللي تكون فيما بين الأشخاص. أيضا الاعتراف بالخطأ وتقبل الحق، يعني امتلاك الشجاعة أنه فعلا واحد يقول يعني أنا غلطت، ما كنت متوقع أنه هذا الموضوع يعني، أو ما كان يعني حواري صحيح ويا فلان، يعني ما سمعنا واحد قال هذا الموضوع يعني، وتبين رأي الطرف الآخر هو الأكثر صحة يعني مثلا، وهذا شوية من الصعوبة أنه واحد يعترف أنه هو دائما يكون كلامه يعني خطأ، مو أي واحد يعترف يعني. فالكلام يمثل 50% من الحوار يعني، أو الإنصات يمثل 50% الأهم اللي يعني ممكن يجعل الحوار إلى معنى وقيمة، هو الإنصات والتحاور بوعي.

تخصيص 10 دقائق نهاية الأسبوع لمراجعة ما تم إنجازه من خطط أسلوبا ذكيا لتطوير الأداء الشخصي والمهني، وأيضا تقييم التحديات التي واجهتك وتحديد أسباب التأخير في بعض المهام يساعدك على تفادي الأخطاء في الأسبوع القادم. هاي المراجعات البسيطة راح تنطيك شعورا بالرضا والإنجاز وتهيئ ذهنك بوضوح تام للاستمتاع بالعطلة دون تشويش أو قلق من الأعمال المعلقة.

التخطيط لنزهة عائلية بسيطة في الحدائق والمساحات المفتوحة في تجديد الطاقة النفسية للوالدين والأبناء، الخروج من روتين البيت والشاشات الإلكترونية يتيح فرصة حقيقية للحوار المرح والتواصل العاطفي القوي بين أفراد الأسرة. قضاء أوقات ممتعة في الطبيعة يعزز الصحة النفسية للأطفال ويقوي روابط المحبة ويصنع ذكريات سعيدة تعينهم على استقبال الأسبوع الجديد بكل نشاط.

تجنب إدخال الحسابات المصرفية والبيانات الحاسمة عبر شبكات الإنترنت العام إجراء أمنيا حاسما لتفادي القرصنة الرقمية. الاتصال بالشبكات المفتوحة في المقاهي المطارات يسهل الاختراق الأجهزة وسرقة المعلومات الشخصية بسهولة، بينما توفر بيئة شبكات الهاتف الخاصة أمانا أعلى. وأيضا الحرص يعني على التصفح الحذر واستخدام برامج التشفير يحمي خصوصيتك ويمنع أيضا وقعك في مآزق الاحتيال الإلكتروني. وفي كثير من الأشخاص أول ما يقعد في مقهى، في نادي رياضي، في أي مكان يعني مطعم وغيرها، يا با ما عندكم انترنت، شنو شبكة الواي فاي هنا، طولنا الرمز. وهذه من الأمور الخطأ جدا، أنه استخدام يعني الواي فاي العامه.

0: تجنب هدر المياه العذبة باستخدام الدلاء بدلا من الخراطيم عند غسيل السيارات سلوكا مجتمعيا هادفا يعكس الحرص على الموارد الوطنية. لذلك الحفاظ على ثروة المياه يمثل حجر الأساس للاستدامة الحيوية في مدينتنا، وأيضا يعني يحد من نقص الإمدادات المائية. لذلك اتخاذ خطوات بسيطة في الحياة اليومية يسهم في نشر الوعي البيئي بين الجيران ويضمن حماية هذه النعمة للأجيال القادمة بأسلوب حضاري.
1: وبتبقى الدنيا حلوة حبيبي لو شو مكان ضلك شوف من الكباية نص المليان.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن العفوية والبساطة في زمن التكلف الرقمي. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: العفوية والبساطة في زمن التكلف الرقمي. في عالم أصبحت فيه مظاهر التكلف والاستعراض الرقمي تعلو على الشاشات وفي أروقة الحياة اليومية، يجد الإنسان نفسه تحت ضغط خفي ومستمر لتبدو حياته مثالية وخالية من أي عيوب أو تقصير. لقد تحولت الكثير من التفاصيل العفوية البسيطة من اللقاءات والمناسبات إلى مشاهد مصنعة ومحسوبة بدقة، ما أفقد العلاقات الاجتماعية دفئها الفطري وأحل محله حالة من الإرهاق الذهني والنفسي الناجم عن محاولة إرضاء الآخرين ونيل إعجابهم. إن الدراسات النفسية والسلوكية تؤكد أن التمسك بالعفوية والبساطة يعد الملاذ الأخير لحماية الصحة النفسية للإنسان في هذا العصر الصاخب. فالشخص العفوي الذي يتعامل مع الحياة والناس بصدق وتلقائية دون تصنع أو قناع يمتلك قدرة أعلى على بناء اتصالات إنسانية حقيقية وقوية. إن البساطة ليست نقصاً ولا إهمالاً للمظهر أو السلوك، بل هي النضج العاطفي الذي يتيح للمرء أن يكون نفسه دون خوف من أحكام المجتمع أو تقييماته السطحية. إن التصنع المستمر يستهلك طاقة ذهنية وعاطفية هائلة كان بالإمكان توجيهها نحو النمو الشخصي والتطور الإيجابي وبناء علاقات قائمة على الصدق والشفافية. إن العودة إلى البساطة في تفاصيل يومياتنا، في ضيافتنا وفي كلامنا وفي أسلوب عيشنا، تعيد إلى البيت والمجتمع هدوءه وسكينته المفقودة. إنها تجعل العائلات والأصدقاء يجتمعون على المحبة الخالصة بعيدا عن المظاهر المكلفة والتنافس الاجتماعي الإجهادي الذي يرهق الكاهل ويفسد متعة التواصل البشري. فالحياة البسيطة العفوية تمنح الإنسان حرية التنفس والتعبير الخلاق وتجعله أكثر قدرة على العطاء والابتكار بعيدا عن أثقال التصنع والمقارنة الإجهادية. فهل أصبحت العفوية والبساطة عملة نادرة في زمننا الذي طغت عليه مظاهر التكلف والتصنع الرقمي؟ وكيف نستعيد متعة البساطة والصدق في تعاملاتنا الصباحية واليومية مع أفراد مجتمعنا؟

في عالم ما صار بي في تفاصيل الحياة، يعني تصميم بعناية فائقة حتى تنشر على شاشات الهواتف وتحولت الفعاليات إلى عروض إخراجية، وأيضا تبحث عن التفاعل، اللايكات والإعجابات وهذه التفاصيل، وصارت العفوية والبساطة يعني عملة تقريبا شبه نادرة وحاجة نفسية ملحة. يعني اليوم صار كل شيء لازم يعني يكون مخطط إلى، ما يكون مثلا بشكل عفوي أو بشكل بسيط وغيرها أيضا من الأمور. والفيديوهات اللي نشوفها في التواصل الاجتماعي، فنعيش اليوم بعصر التكلف الرقمي، عصر يعني تفلتر به الصور وأيضا تنتقي به الكلمات بصرامة، وأيضا ترتيب الزوايا حتى يطلع كل شيء بمظهر مثالي خالي من العيوب. وهذا السعي المستمر حتى للتجميل وتنسيق الانطباعات رح يسلب الأشياء جمالها الأصلي، ويفرض على الأفراد ضغطا نفسيا دائما للحفاظ على صورة غير واقعية في كثير من الأشخاص. ونشوف احنا اليوم في التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا هناك يعني اهتمام كبير بجانب مثلا التصوير، وأيضا أنه لازم نطلع فلتر، إذا يعني بدون فلتر ما حد يصور أو ما حد ينشر الصور، ويعني حتى الأكل هم يتصور بفلتر، يعني فلترين سمكة ذاك اليوم، يعني ما أدري شو الموضوع. وبالتالي أيضا لازم يطلعون كل شيء مثالي وكل شيء يعني بيرفكت، وما بي أي شيء يكون يعني عفوي، ماكو العفوية وهذه الأمور البسيطة. لازم تلقى مثلا من يجي رمضان لازم هذا الركن الرمضاني، والناس تتعارك حتى يعني تصور هذا الركن الموجود والفوانيس وهذه التفاصيل، أمور تجارية هذه. وبالتالي هذه الأمور أنه خلت البعض يعني يثقل على كاهله، وممكن أنه حتى يسوي هذه الزاوية المثالية وينزلها ويصورها في مواقع التواصل حتى الستوري يصعد وحتى الناس تشوف، وفلان شمعنا بشابس هي شبينا احنا ليش ما نسوي مثلهم، وهكذا والمقارنات. ففقدان اللحظة الحاضرة انه انت تمسك الهاتف حتى تصور كل لحظة وعرضها باسلوب مثالي يسرق من الانسان متعة الاستمتاع الحقيقي باللحظة، وتحول المشهد من العيش والتجربة الى التوثيق والعرض. يعني وفي كثير من الأشخاص يعني يروح مطعم أو يروح مكان معين أو أي شيء يعني يروح يتسوق، لازم أنه يوثق بتفاصيل يعني معينة ويعيش التوثيق والعرض، يعني ما يعيش التجربة ويعني يستمتع بالمكان وبالمشهد يعني. وبالتالي أيضا تقمص شخصية مثالية على منصات التواصل الاجتماعي، هذا يعني أيضا يتطلب جهدا ذهنيا وعاطفيا كبيرا. العفوية بالمقابل راح تنطي النفس راحة وتصالح أيضا مع الواقع بجميع تفاصيله وعيوبه البسيطة، وأيضا تزييف التواصل الإنساني، المشاعر المصنوعة والتصرفات المحسوبة تضع فجوة بين الناس. العفوية هي التجسيد الحقيقي للصدق، وهي ما يبني أيضا العلاقات القوية والعميقة القائمة على القبول المتبادل وليس على الإعجاب الصوري. فبالتالي هناك تزييف كبير نشوف مستمعين الكرام في المشاعر المصطنعة والتصرفات، أنه دائما تكون تخلي فجوة فيما بين الناس، يعني ماكو شيء صار بشكل عفوي أو بشكل تلقائي يعني أو بشكل عادي، لأنه الناس صارت يعني تكلف نفسها هواي حتى ممكن انه تسولف بموضوع معين، يعني ما حد جاي يطلع ببساطة ويسولف بطريقتنا يعني وما لا تهنى. فبالتالي نشوف التزييف الكبير جدا في التواصل فيما بين يعني المتابعين والأصدقاء. فحتى نستعيد هذه العفوية والبساطة، انه المفروض انه الشخص يقلل من التصنع، يعني ومو كل شوي جايب لك مثلا يعني مقطع من فلان وتقلده وتسوي نفس الطريقة مالته ونفس التصوير، لكن بتغييرات بسيطة، حتى والله تغييرات هم ماكو، نفس الأمور هي تنعاد.

في التقليل من التصنع وتوقف من إخفاء العيوب الصغيرة أو تجميل الواقع بشكل مبالغ فيه، يعني بالتالي البساطة في الحديث والتصرف، هذا راح ينطي صاحبه هيبة وحضور صادق. أيضا يعني الاستمتاع بلا شاشات، إنه يعني ممكن أيضا تخصيص أوقات يومية للعيش بعيدا عن الكاميرات والتغطيات المباشرة، هذه يعني حتى تبقي دائما اللحظات السعيدة ملكا لك وللمحيطين بك. يعني وفي كثير من الأشخاص يشارك أعياد الميلاد ومدري شنو والباقي التفاصيل اللي هي ممكن تتصور بالبيت وهذه الأمور والحياة واللحظات اللي ممكن تكون يعني عادية وانت تريد تصنع من عندها قوة، انه موضوع شوية دراما وهذه الأمور، فهذا مو صحيح يعني دائما. فانه انت يعني تتصالح مع يعني عدم المثالية، يعني مو كل شيء لازم يكون يطلع مثالي، بالتالي إدراك أن الحياة الطبيعية مليئة بالفوضى واللحظات العادية، وأن جمال الإنسان يكمن في إنسانيته وطبيعته مو بالصورة المعدلة اللي يقدمها للعالم. ذلك العفوية هي يعني مو إهمال ولا قلة اهتمام، لكن هي أعلى درجات الثقة بالنفس والصدق مع الذات ومع الآخرين في عالم أرهق التصنع.

مستمعينا الكرام، نهاية أسبوع سعيدة نتمنىها لكم رفقة عوائلكم ومن تحبون. إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي. هنا في تايمز سكوير اف ام، هنا في تايمز سكوير اف ام، نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

من أبعد مسافة الأقرب نقطة، أثيرنا الأكثر وضوح، أثيرنا الأكثر نقاء. تايم سكوير FM.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

إذاعة التايمز سكوير، تجربة استثنائية تنتشر في الهواء.

0: أحبك وانت تدري.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

مع تايم سكوير أف أم ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام عندنا سوالفكم تلتم.
1: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس
2: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

خطورة الأشياء اللي نسويها دائما أنه هي بها اتجاه طبيعي واتجاه آخر ربما هو ليس اتجاها طبيعيا يعني, أو هو اتجاه مخفي يعني بنوع من السلبية, أو اتجاه عكسي حتى نكون دقيقين. كل شيء تسوي بالحياة هو يتعلق بك حتى وإن كان شيء يتعلق بالآخر. تسيء إلى الآخر مثلا, تسيء إلى إنسان, مو أحيانا قد تسيء إلى إنسان, لكن هذه الإساءة هي بالحقيقة بقدر ما هي إساءة إلى الآخر هي بشكل من الأشكال إساءة إلى شخصيتك بشكل أو بآخر. هي إساءة إلى شخصيتك. سوي تغييرات بشخصيتك, نعم سوي تغييرات. العلم هيك يقول, العلم طبعا يتكلم عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا, بل يصل لمرحلة أن يتكلم عن الإساءة إلى إنسان آلي, إساءة إلى تشات جي بي تي, إساءة إلى منصة إلكترونية. يعني أنت تسيء إلى الآلة, عندما تسيء إلى الآلة أكو شيء يتغير؟ المفروض عادي طبيعي, أمور طبيعية. يعني أنت ما أسأت إلى إنسان, يعني أنت مثلا بمحادثة وي ذكاء اصطناعي وأنت مثلا سمعت كلمة نابية أو غلطت عليه أو شتمته, شنو راح يصير؟ هي آلة عادي المفروض, مو لا يجريك مو عادي, الأمر مو عادي. ليش؟ لأن بالحقيقة التغييرات, هناك تغييرات تصير على الفاعل نفسه. يعني الفاعل هو يصير مفعول به, الفاعل الذي يفعل الأشياء هناك تغييرات نفسية, هناك تغييرات في طبيعة عمل الخلايا, هناك تغييرات

أكو واحد يجرحك مباشرة، يجرحك، يجرح جسدك، وأكو واحد يجرح مرات كرامتك مثلا، ها، أو يجرح يعني روحك. نحن عندنا أكثر من بناء، عندنا كيان يتعلق بالمعنى، وهذا الكيان هو اللي باقي. أكو جد ناس ماتت وظلت كياناتهم الروحية حاضرة، مو؟ فهذا الكيان مهم ومؤثر. بالحقيقة هو الكيان الأكثر تأثيرا، خصوصا الآن أنت في عالم، أنت عندك أكثر من نسخة، نسخة تعيش واقعيا يشوفونها الأقارب والأصدقاء والأهل، وعندك نسخة رقمية تطلع بالفيسبوك وبالإنستغرام، هاي جزء أكثر تأثيرا من نسختك الحقيقية مثلا يعني. ولذلك تأثير الإساءة يتعاظم في كثير من الأحيان. ليش؟ لأن احنا فضاءاتنا صارت أوسع، أنت تستطيع أن تلتقي مع الآخر في أي مكان، لقاء بضغطة زر. والإساءة تصلنا أحيانا بضغطات من هذه الأزرار، واحد يكتب شيء ويسيلك ببساطة يعني كأنه لم يرتكب شيئا، يعلق تعليق وأنت تنجرح احتمال يوم كامل يعني. فنحن نتحدث اليوم عن معنى هذه الإساءة وعن علاقتنا المرتبكة بالتكنولوجيا.

هناك فكرة، وهذه فكرة ربما يعني من الأفكار الغريبة بصراحة اللي يعني تدعو للنظر. تقول الفكرة أنه الإنسان، دماغ الإنسان لا يستطيع التعامل مع، لا يحتمل الفراغ. دماغ الإنسان، احنا مو مرات نقول هذا فارغ، هو بالحقيقة ما يحتمل الفراغ. دماغ الإنسان لا يحتمل الفراغ. زين، شنو يعني؟ يعني كل شيء هو مو كائن في الغالب يحول الدماغ إلى كائن. يعني شنو؟ يعني غالبا دماغنا البشري يتعامل مع الأشياء أو مع التصورات على أنها، على أنه يتعامل مع كائن حي، حتى لو كان ذلك المقابل ليس كائنا حيا. الأصوات يحيلها علما إلى أصوات الكائنات البشرية، الحركات يحيلها علما إلى الكائنات البشرية. من يتصورها هو يدري أنه هذا مثلا هذا حفيف شجر مثلا، ويدري أنه هذا صوت رعد، أو يدري أنه أوكي، لكن هو يتعامل مع هذه الأصوات ومع هذه الأشياء على أنها كائنات حية. هاي فكرة غريبة. ربما أيضا أنا هسه ما أدري إيش جت على بالي هاي الفكرة اللي إحنا كنا عايشينها، إنه طفلة أو طفل عند ارتباط مع الدمية في الصغر، مو يعاملها على أنه ماذا، على أنها كائن حي، مو هاي البنية توكلها وتشربها وكذا وتطلعها، تعامل الدمية على أنها كائن حي. ليش؟ لأن الدماغ لا يتحمل أو لا يحتمل فكرة الفراغ أو فكرة عدم وجود هذا الكائن. هاي شوية فكرة غريبة. ليش غريبة؟ لأن هي تحيننا إلى الطريقة اللي نتعامل بيها ويامن وي الذكاء الاصطناعي. كم واحد بواحد غلط على الذكاء الاصطناعي ينعصب من الإجابة؟ هو جاي يتعامل وياه شنو؟ على أنه كائن حي ترى. يعني شوف، تعاملنا مع الآلة، أكو واحد يسب الآلة، أنت كذا، أنت شبيك، أنت غبي. يعني مثلا رد علي رد ما عجب، يحتوي شات جي بي تي إلا أنت غبي، يحامل على أنه كائن. هسه هو يدري أنه هو هذا الكائن، هاي آلة يدري، لكنه طبعا أكو تجربة قديمة في التسعينيات أجريت على مجموعة من الناس اللي هم يعني اعطوهم درس بالكمبيوتر، درس تعليمي بالكمبيوتر، وبعدين قال لهم تعالوا انطونا رايكم بالدرس مال الكمبيوتر، انطونا رايكم بالكمبيوتر. اكتشفوا شيء غريب. اولا المجموعه اللي جاي تكتب رايها بالكمبيوتر نفسه اللي سوى لهم بالاختبار جاملوا، يعني هو جاي يكتب نفس الكمبيوتر جاي يحكي عنه، فجامل الكمبيوتر. شلون واحد بوجهه يتجامله؟ جامله والكمبيوتر قالوا زين وكذا وكذي والى اخره. بينما من راحوا وين؟ راحوا للكمبيوتر اخر قال لهم الان انطونا رايكم يعني برويه، غيروا اراهم. يعني هذا جاي يتعامل وياه تماما كانه هو شنو، كان حي هذا الكمبيوتر. بوجهه يقول له انت زين وحلو اوكي وجيد ودرسك كان يعني اجود ما يكون. من راح الكمبيوتر ثاني ظل يتعامل. هاي يعني فكره غريبه بصراحه. مو احنا هاي بالتسعينيات، اما الان لا، الموضوع اختلف. يعني احنا نزعل على الذكاء الاصطناعي، واحنا نغضب من الذكاء الاصطناعي، ونحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي على انه ماذا، على انه بالحقيقة كائن حي.

طبعا من الاشياء التي تتعلق ايضا بتكون اخلاقياتنا هي طريقه نتعامل بها مع الاشياء، مع الحيوانات ومع الجمادات ايضا. يعني مرات الطريقه اللي نتعامل بها مع الجماد هي ايضا هي تدلل على اخلاقياتنا، شئت ام ابيت. الطريقه اللي تفتح بها الباب، الطريقه اللي ترجع بها الباب، الطريقه اللي تتعامل بها مع الاواني، الطريقه اللي تتعامل بها مع أدوات المطبخ، الطريقة اللي تتعامل بها مع الأشياء بشكل عام، هي تتيح للآخر المراقب أن يحكم عليك من كل صغيرة أو كبيرة يحكم عليك. ولذلك الآن طبعا شائع جدا أكو رسالة برومت يسمونها، يعني طلب الطلبة من شات جي بي تي أو الطلبة من كلاود مثلا، هو يبدي شنو أنت تقول له شنو رأيك بيه، هو يبدي يحكم عليك. انت والله عندك يعني مرات تردد وخوف، مرات عندك يعني مساوئ في هذا الجانب، وعندك كذا وعندك كذا، ويبدي شنو ليش؟ لان انت هواي حاشيه فيعرفك، يعني يعرف جزء من اسرارك وخصوصياتك، فيبدي يحكم عليك من خلال هذه الخصوصيات، وربما احيانا حكم قاسي مو، فهذا نوع من الحكم. تكرار اللي نتعامل به مع الآلة يصنع نوع من الأخلاقيات بيننا وبين الآلة، بيننا وبين الآلة. أنت شوف هسه كم واحد جاي شكرا للذكاء الاصطناعي بالعالم، لدرجة الشركة نفسها يعني أوبن آي مثلا حكت عن بهاي هذا الموضوع، قالت يابا هاي الشكرا جاي تخسرنا إحنا، لأن هذا يضطر يرد، وهاي طاقة عوف الشكرا أو عوف التحية، في ناس تحيي مثلا. ولذلك الأخلاق هي في الغالب يعني هي قرارات تتخذ حتى في الطريقة التي نتعامل بها مع الآلة، مع الجماد. إحنا مجموعة الأشياء اللي نكررها. إحنا شنو أبسط تعريف للإنسان؟ نحن الأشياء التي نكررها، لأن التكرار يصنع نوع من الأخلاقيات. التكرار، أنت شنو الأشياء اللي تكررها يوميا؟ هي تصنع نوع مجيد بالحقيقة من الأخلاقيات. ولذلك طبعا ارتباط الأخلاق بالعادة حتى في الأصل، يعني في أصل الكلمة اليونانية للأخلاق إيثيكوس، هو أصلها من إيثوس يعني العادة. الأخلاق مرتبطة بالعادة، وحلقتنا القادمة راح تكون عن التكرار بشكل كامل طبعا، لأن هو هذا المعنى الحقيقي لمعنى، أو هي هاي الفكرة الحقيقية، أنه إحنا بالحقيقة ما لا نولد، يعني لا نولد سباع ولا نولد جبناء ولا نولد أذكياء ولا نولد قادرين على العزف ولا نولد قادرين على البناء ولا نولد فطاحلة في هذا الجانب أو ذاك، وإنما العادة هي اللي تشكلنا، التكرار هو القادر على تشكيلنا.

طبعا فكرة مثيرة احنا حكينا عنها اللي تتعلق بانه يعني ممارساتنا تجاه الاشياء اللي هي جمادات ما تحس ما تشعر ما كذا، لكن هذه الممارسات كفيلة بان تغيرنا احنا. هي مثيرة هاي الفكرة، يعني القسوة تتسرب من الآلة وتجي من تجي للإنسان. وكان هناك حديث طبعا بين عدد كبير من الكتاب عن فكرة أنه الأشياء اللي ما تتألم، إذا إحنا نحاول أن يعني نؤلم هذه الأشياء هي ما تتألم، لكن هذا الألم يتحول في الحقيقة إلى قسوة تفسدنا إحنا. إحنا نصير بنا مشكلة. طبعا كان مثلا يعني كانت يتكلم عن هذا الأثر تجاه الحيوان، وكان يعني يقول انه الانسان ما عنده واجبات تجاه المباشره تجاه الحيوان، كانما اكو نوع من الشرعنه يعني لإيذاء الحيوان. بس هو طبعا اضاف تحفظ، وتحفظ مهم جدا. يقول من يقسو على الحيوان يقسو قلبه، او يقسو قلبه ايضا على من؟ على البشر. واستشهد برسوم فنان انجليزي اسمه هوغارث بها مراحل للقسوة، بها صبي يعذب كلب في الشارع، صبي. ها الصورة الثانية شنو؟ شاب يضرب حصان. الصورة الثالثة إنسان يقتل إنسان. يعني كأنما القسوة شنو؟ مترابطة بهذه الطريقة. وهذا ملمح ذكي، يعني تخيلوا رسام يفكر بهذه الطريقة. لأن مرات الإنسان يتحول إلى قاتل من حيث لا يشعر، يبدأ بالمرحلة الأولى اللي هو القتل المعنوي. أي واحد قدامه يطلع من الملة، يفسقه، يتكلم عليه براحته، بس لأن ما يشبه آراء العينتين، على أساس هو إينشتاين. يعني إذا ما عجب تفكيره العبقري لازم الناس تعزل، لأن ما عجبه تفكير الأخ، على أساس هو مكتشف الذرة يعني، وإذا ما عجبه يعني أرى. ثانيا هذه المدينة أو هذا البلد أو هذا المكان الاجتماعي هو مو حكر إلك ولا للخلفك، هو لسائر الناس وكذا. وأكو قانون هو الفيصل إذا صار اعتداء من شخص على آخر، مو؟ أما أنت تجي يعني وتعتقد بنفسك كبيرا لأنك تناطح الكبار، فهذا يعني هاي تصوراتك البائسة بالنهاية. فهناك إساءات، وهي إساءات تجري بمن؟ تجري من منطلقات تبين أنه هي منطلقات علمية أو منطلقات ثقافية أو منطلقات الحرية والدفاع عن الرأي والدفاع عن الأفكار وكذا إلى آخره. لكنها ماذا تنتج بالنهاية؟ شوف اللغة قاسية. فرق بين الجرأة وبين القسوة. أن تكون جريئا لا يعني بالضرورة أنه أنت يعني تتحول إلى إنسان. يعني فرق بين إنسان جريء وإنسان جارح. وهذه القسوة لها مردودات حتى على أنفسنا، على علاقتنا بنفسنا، ولها مردودات سلبية لا أبعد الحدود.

القسوة والوقاحة هي معدية، وأحيانا الناس اللي تتعرض لقسوة هي من أكثر الناس اللي تكون لها قابلية على إذكاء هذه القسوة أو على نشر هذه القسوة أو على القيام بأفعال قاسية تجاه الآخرين. هو متعرض لقسوة مو بس يحول هذه القسوة بشكل من الأشكال إلى فد نظام يتعامل به مع الآخرين، صير يعني يتعرض لموقف محرج، يظل هو يصنع المواقف المحرجة للآخرين، كلمات عدائية، بل يصير حتى يعني يفسر كل الأشياء على أنها عداء. واحد ما يحكي وياك، ما مسوي لك شيء، بس هو ما يحكي وياك، ما صار بيناتكم لقاء، أنتم في بيئة واحدة صحيح، في بيئة عمل، في بيئة كذا، بس ما صار بيناتكم نقاش ولا لقاء ولا طلعة ولا أكنوع، يصير عنده نوع من التوجس ضده، يعني يفسر هذا الغموض اللي بعلاقتهم على أنه ماذا؟ على أنه عداء. خلاص يعني أنا مو صاحبي، إذن هو شنو؟ إذن هو عدوي. أكو ناس هيك تتعامل مع مع الناس اللي أصلا ما عندهم تعامل ياهم على أنهم ماذا؟ على أنهم بالحقيقة أعداء. ودائما يعني يتعامل بهذه الطريقة، أكو نوع من الاستجابات دائما لما هو أسوأ، دائما التوقع لما هو أسوأ، وتعيش وكأنما هو يعيش شخصية الأزمة، هو شخصية مأزومة ويداوم على هذه الأزمة، بينما هناك تفاصيل في المقابل هي اللي تصنع حياتنا، يعني هي اللي تصنع طبيعة الأشياء اللي نسويه. مو كان غوفمان، هذا عالم اجتماع اسمه غوفمان، وكان يتكلم عن تكلم مطولا عن شيء اسمه نظام التفاعل، وقال أكو هناك قواعد غير مكتوبة هي اللي تحكمنا أحيانا شلون نتصرف ويا الآخر. يعني شنو؟ يعني يمتى نحكي، يمتى نسكت، يمتى نبين إنه إحنا عطوفين، ويمتى نبين إنه إحنا شنو، إنه إحنا عدنا تصبر وعدنا جلد وعدنا مقاومة وعدنا مو، ويمتى يقول يعني حتى حكي عن تعابير الوجه، يقول الوجه إلى عمل، هذا وجهك عنده وظيفة، احنا ما مركزين بوجوهنا مرات خصوصا هسه. شنو العمل مالته؟ قال هو هذا الوجه يعمل، عنده علامات للازدراء وعنده علامات للإعجاب وعنده علامات للخوف وعنده علامات للراحة وعنده علامات للاشمئزاز والانزعاج، فالوجه يعمل قارة، يعمل وانت إزاء الآخر، وهذه طبعا هذا الآخر يتحسس. أكو ناس وجوهها مريحة وأكو ناس وجوهها شنو؟ مو مريحة، أو اللغة التي يتكلم بها وجهه هي غير اللغة التي يتكلم بها اللسان. ولذلك احنا عندنا جهد دائم بالحقيقة لازم يكون مفروض، لازم يكون موجود، حتى شنو؟ حتى نحفظ علاقاتنا، أو حتى نحفظ مثلا كرامتنا في هذه العلاقات. ولذلك هذه القواعد في التعامل مع الآخر هي بالحقيقة قواعد غير مكتوبة، بس هي شنو؟ هي تبدو قواعد طبيعية، تبدو أنه هاي استجابات الجسد، حركة الإيد وحركة الوجه، بس هي بالحقيقة بحاجة إلى أن نقف حتى نفهمها إذا نريد إحنا فعلا نتغير باتجاه الصحيح.

طبعا بما أنه إحنا تكلمنا عن علاقة الإنسان بالآلة، وهذه العلاقة اللي بالحقيقة هي تغير من طبيعة هذا الإنسان ومن أخلاقيات هذا الإنسان بشكل ربما لا يتصور هذا الإنسان ولا يتوقع أنه يتغير بهذه الطريقة عندما يسيء للآلة أو عندما يتعامل معها بشكل عام، رغم كل الأبحاث. والآن أغلب الكتب في العالم، يعني وهي الكتب الأكثر مبيعا، تتحدث عن علاقة الإنسان بالذكاء الاصطناعي والطريقة التي تتغير بها من الداخل. المهم كان أكو فكرة رهيبة، طبعا رهيبة جدا، لهيجل هذا الفيلسوف الرائع. أكو علاقة بين السيد والعبد. إحنا علاقتنا بالآلة الآن هي تكاد يعني توصف على أنها علاقة بين من؟ بين سيد وعبد. العبد الآلة شو تقولها تسوي لك، صح لو لا؟ الذكاء الاصطناعي شو تقول له؟ يقول لك نعم كذا كذا كذا، ويبدي يشرح لك. هو نبي يقول لك تريد مني شيء ثاني؟ يعني ولا ما يخلص المسؤولية مالته، ها؟ يعني احتمال العبد ما يسوي هاي. فهناك علاقة بين السيد والعبد، متفقين؟ متفقين. زين، كان هيجل يقول العلاقة بين السيد والعبد مرات عكسية. يا بتعال شلون عكسية؟ يعني هو السيد لازم هو يستفاد من العبد، مو صحيح؟ قال لا، مرات العلاقة عكسية. من يطاع يضعف، يضعف اللي يطاع. يعني شلون يضعف؟ واحد حكي مطاع شلون يضعف؟ فهمنا يا معود هيجل، شلون الواحد إذا يطاع؟ أكو واحد مطاع ضعيف، هو مطاع. يقول إيه، أحيانا السيد اللي يؤمر دون أن يعمل هو بالحقيقة العبد مالته، يسوي له الأشياء كلها، بس هو شي يصير؟ هو بالحقيقة في الجوهر يصير ضعيف، في جوهر السيد، في الجوهر، في الجوهر هو يصير تابع، يصير تابع للعبد بالعكس، لأنه ما يعرف كل الأشياء متعود يسويها منه العبد. في يوم ما إذا صار خلل بها بمنظومة العبد أو بمنظومة العبودية، هو يصير لا شيء. يقول في الوقت هذا نفسه هذا السيد هو يصير تابع، لأن هو مستهلك، بينما العبد نفسه عبر العمل ومواجهة العالم وكذا إلى آخره يصير أكثر وعيا بذاته، هو يصير عنده وعي بذاته، بينما السيد ما عنده هذا الوعي. وهذه مفارقة تستحق التأمل بصراحة، لأن الآلة الآن تعمل هذا الدور، تعمل أعمالنا اللي إحنا يفترض إحنا نسويه، وتنفذ كل الأوامر فورا. ما أدري هي تصنع من عندنا سادة فعلا، أم كائنات هي يعني غير قادرة على إنجاز الأشياء بشكلها الطبيعي وأقل مقاومة. إحنا أقل مقاومة، إحنا ما نتحمل الآن أن نقرأ كتاب طويل ونعاني حتى نحصل على المعلومة. إحنا أقل مقاومة، نريد كل الأشياء فورية. وهنا تفرق طبعا بين كم المعلومات اللي جاي نحصل عليها وبين المعرفة. عندنا معلومات كثيرة لكن المعرفة صفر، لأن المعرفة نظام كامل يحيط بالإنسان ابتداء من اللغة وصولا إلى كل المعارف. المعرفة نظام، احنا عندنا معلومات لكن من دون أي نظام.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

0: على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
1: عطرك البارح سألني قال وينك، قلت له انت

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. حلقة ممتعة ومفيدة إن شاء الله بحسن تواصلكم وإصغائكم الجميل. خليني في البداية أرحب كل الترحيب باللي يسمعنا سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول أو من منصات البودكاست حول العالم، اللي يسمعنا من راديو جاردن أو من تطبيقنا الحلو الجميل اللي حدثناه صار مرتب. ننتظركم بالمحبة والمودة ونتمنى تكونون بخير أنتم وأحباكم. أصدقائي، الإنسان يتغير، التغير والتطور جزء طبيعي من الإنسان، من حياة الإنسان. هسه أنا قلت التطور لأن أحيانا الإنسان هو التغير يكون عبارة عن تطور في شخصية الإنسان، لكن إحنا دائما نواجه فكرة التغير بشيء من الريبة، بشيء من الشكوك. دائما الناس تسمع واحد يقول لك فلان متغير علي، ما ممكن أن تأخذ فكرة إيجابية من كلمة متغير، لازم فكرة سلبية. تلاحظ شلون؟ متغير علي لازم شيء سلبي معناه، وهي مو بالضرورة، طبعا مو بالضرورة أبدا أن يكون التغير سلبي. فإحنا ليش دائما نخاف من الشخص اللي يتغير؟ أبوك اللي عرفته طوال حياتك ممكن تجي له فترة يتغير، يصير أكثر هدوء، يصير عنده آراء مختلفة، يمكن يبدي يهتم بأشياء ما كان يهتم بها سابقا، يمكن قرر بعد سنوات طويلة من التضحية أنه يعيش لنفسه قليلا. ونفس الشيء صديقك اللي أنت تعرفه مثلا من 15-10 سنوات، هم تشوفه برا فترة يكون مختلف، أو تشوفه يمر عليه فترة يصير مختلف، ما يضحك على الأشياء اللي تضحكوها سابقا، ما يتقبل نفس العلاقات، أو يغير في بعض الآراء، يقول لك لا في أشياء ما كان يقول لك لا بيها، يفرض فد حدود معينة، يريد حياة مختلفة. أنت ما يصير تقول له شنو صاير بيك، أو مو أنت هذا اللي نعرفه، أو تغيرت، لأن هاي نقولها وكأنه تهمه حقيقة، بينما التغير هو جزء طبيعي من الحياة. ليش يزعجنا؟ ليش نشعر بالقلق لما الأشخاص يتطورون أو يتغيرون؟ وليش ممكن تنتهي علاقات كاملة لأنه أحد الطرفين أصبح شخصا آخر؟ هو إحنا نحب الإنسان

حتى يمكن واحدة من نريد نفكك الفكرة، واحدة من الأشياء اللي تخلي التغير مزعج أو غير مرحب به إنه العلاقات تحكمها شيء من الاتفاق غير المرئي، اتفاق غير مكتوب. شلون؟ يعني إحنا دائما نعتبر مثلا الأب هو الشخص اللي نلجأ إليه، الأم اللي هي الشخص اللي ترعانا، الصديق الشخص اللي يسمعنا، الزوج أو الزوجة اللي لهم أدوار معينة في حياتنا، الأخ الكبير إلى صورة معينة، حتى أنت عند الآخرين لك دور معين أو صورة معينة. لما يتغير سلوكك أنت حقيقة تتغير توقعات الآخرين عنك، وهنا يبدأ الارتباك. الشخص اللي اعتاد أنك دائما توافقه بالرأي راح يتوتر لما تعترض، واللي تعود أنه أنت متاح إلى دائما موجود، ما عارف في يوم من الأيام قلت له أنه أنا مشغول بس يدز لك على الواتساب تترد له، هذا يعتبر الحدود الجديدة اللي أنت رسمتها يعتبرها نوع من الجفاء. والإنسان اللي عرفك ضعيف قد ينزعج عندما يشوفك مثلا أكثر استقلال، واللي اعتاد أنه أنت تحتاج إليه يمكن راح يشوف شخصيتك الجديدة تهديد لمكانته، مكانته على الأقل في حياتك، لأنه هو الملجأ، فشون أنت ما تلجأ له؟ معناها أنت سلبت من هاي الصورة الرمزية التي يعتقدها في حياتك، الدور اللي يعتقد أنه جاي يلعبه في حياتك. لهذا بعض الناس ما يرفضون التغيير لأجل التغيير، يعني لأن التغيير سيء، هم يرفضونه أو يقاومونه لأن التغيير يعيد، خلينا نسميها ترتيب الأدوار، يعيد توزيع الأدوار داخل شكل العلاقة، فما يردوها تتغير. هسه نجي إنه ليش الإنسان يتمسك بالنسخة القديمة؟ ببساطة لأنه العقل يحب الاستقرار، يحب النمط، يحب التوقع. إحنا الأشخاص اللي نعرفهم من سنوات طويلة حقيقة هاي نكون فت خريطة ذهنية عنهم، نفهم سلوكهم، شون يتصرف، شون يحب، شنو يرفض، شون يتعامل ويا الغضب، شون يتصرف وقت الأزمة، نقدر نعرف، يعني نقدر نتوقع. هاي القدرة على التنبؤ توفر على الدماغ جهد كبير، لكن عندما يتغير الشخص تصير الخريطة القديمة مبكسلة، يعني أقل دقة. تالي نحتاج أنه نعيد رسم ملامح الإنسان داخل الأذهان، هاي عملية مزعجة. لذلك أحيانا يكون أسهل أن نقول أنه هو تغير، شبيه فلان تغير، بدل أنه نعترف أنه الصورة اللي نملكها عن هذا الإنسان لم تعد صحيح، صار فيها تغييرات، صار بها رتوش، صار بها مابات أو خرائط جديدة فتحت. شلون لعبة جراند ثيف هذه GTA، يقول لك منزلين إديشن جديد.

وخلي أخذ ملمح عن حياتنا، ملمح قريب اللي هو صورة الأب. لو نأخذ الأب مثال، الأب بالنسبة للابن غالبا هو شخصية ثابتة، هو اللي يقرر، هو اللي يحمي، هو اللي يعرف كل شيء. لكن الأب إنسان أيضا بالنهاية، يعني يكبر، يخاف، يتعب، يغير آرائه، قناعاته، يجوز يوصل إلى مرحلة يريد يجرب أشياء جديدة. لما يقول لنا الأب بعد 60 سنة إنه أنا مثلا أريد أسافر وحدي، أريد مثلا أروح لفلان مكان أو أتعلم لفد مهارة معينة، حقيقة ممكن الآباء الأبناء يتفاجئون، وجوز يقابلون كلامه بشيء من السخرية، إنه هسه تذكرت والله. لكن السؤال الحقيقي إنه ليش لا؟ ليش نطي الشباب حق إنه يكتشفون أنفسهم ونحرم الكبار من هذا الحق؟ أصلا هو ترسخ، هاي الفكرة ترسخت حتى بالكبار، صاروا ما يتجرؤون على أن يمارسوا، وكانوا الحياة تنتهي عندهم وراء 50 وراء 60، خلاص بعد صار عجوز. ما عمرك يعني نادرا ما تشوف شخص بعمر هيك عمر متأخر مثلا يروح يدرس، لكن اليوم شفت رجل كبير بالعمر، يعني رجل يقارب 60 سنة، تخرج محامي من الكليات الأهلية أعتقد أو الكليات ليش لا؟ شنو مشكلة؟ يعني هذا جزء من حب الحياة، جزء من التعلق بالحياة، جزء من الإيمان إنه ما دام عندي وقت وعندي صحة أنا أقدر إنه أخوض تجربة جديدة في الحياة، ليش لا؟ شنو مشكلة؟ إذا أريد نأخذ جانب الصداقات، هسا أكو صداقات تستمر لأنه الاثنين يتطورون معا أو يتغيرون معا، وكو صداقات تستمر ظاهريا لأنه أحد الطرفين يتجمد داخل الصورة القديمة لشكل العلاقة أو الصورة القديمة لشكل صديقه. تخيل أصدقاء من أيام المتوسطة، واحد من يومهم بقى يعيش بنفس الطريقة وبنفس الأفكار وبنفس القناعات، وثاني بدأ يغير عمله، يغير أفكاره، علاقاته، أولوياته. بعد سنوات الأول يقول والله الثاني تغير عليه. هو نعم ممكن تغير فعلا، لكن السؤال الأهم الأفضل أنه هل هو وحده تغير أم أنه الصداقة وشكل العلاقة ما تطورت مع تغيرات الحياة ومع تطور الحياة. بعض العلاقات تحتاج إلى إعادة تقييم، إلى إعادة تفاوض، إلى إعادة رسم حدود، أنه شنو إحنا هسه، من نحن الآن، ماذا نريد من هذه العلاقة، ما الحدود الجديدة التي نحتاج رسمها لهذه العلاقة، شنو الأشياء اللي تجمعنا، شنو الأشياء اللي تفرقنا. أسباب استمرار وديمومة العلاقات هي أنه دائما أصحابها يقعدون ويتفاوضون ويتناقشون بمنتهى الصراحة ويقيمون، مو أنه يتشلبون بالعلاقة حتى لو كانت العلاقة شكلية.

أكو أسباب عميقة للخوف من تغيير الآخرين، مو بس الأسباب اللي حكيناها. شلون؟ أحيانا يكونون الآخرين جزء من هويتنا الشخصية. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا وفلان إحنا من المدرسة

0: مدرسة سوية، من المدرسة من الابتدائية سوية، أو مثلا أنا وفلان أخويا أو أختي نشكل هاي العائلة، وأنا أريد أنطي لسمة العائلة مالتنا إنه هي مثلا عائلة محافظة. هاي السمات أو هذه الصفات المشتركة تصنع هوية، فبالتالي لما جزء من هذه الهوية يتغير يأثر على شكل الهوية. يعني إذا أنا وأخي الفلاني وأخت الفلانية وأخت الفلانية نشكل برأيي هوية عائلة محافظة، إذا واحد من يمنا تغير بحيث مس هاي الصورة راح نثور عليه، لأن هو مس التصور الهوياتي لعائلتنا. مثلا إذا مثلا أكو تصور أنه مثلا أخويا ما يسوي هيك، شايفين من يقول لك لا أخويا ما يسوي هيك، لا زوجي مثلا ما يخلينا أشتغل أو ما يخليني أطلع للسوق أو للمجمعات التجارية، من يصير تغير بهذه القضية، من تكون الزوجة مثلا تقول لك والله أنا أريد أطلع للمجمعات التجارية، أريد أشتري سيارة، أريد، هذا تغير يخص هويتي أنا كزوج، ما أقبل بهذا الشيء. فأنت من تتغيرين من الطلبين هذا الشيء وكأنه غيرتي، وكأنه تردين تغيرين بتركيبة الهوية اللي أنا فاهمها، بمعنى علاقتنا مع الآخر جزء من يمها يرتبط بالتصور المفاهيمي، بالتصور الهوياتي اللي أنا كجزء من العلاقة، جزء من العالم اللي بنينا سوية. فلما يتغير الشخص يهتز هذا العالم، يهتز جزء من هذا العالم، ولهذا احنا ما نقبل، نحاول انه نرجعه الى مكان القديم، ونطلب منه ان يعود الى النسخة التي نعرفها عنه حتى لا يضطرب هذا النظام اللي احنا حاطينه. وهاي جزء كبير من المشاكل اللي تصير بين الشركاء آتية من هذا المنطقة، أن أحدهم يستمر بالنمو على صعيد الشخصية، وأحدهم يبقى يراوح إذا ما يتراجع، فتنشأ هذه الفجوة، ينشأ هذا التباين. خليني أذهب إلى تقرير يتحدث، طبعا بس أكو فرق مهم قبل لا أروح التقرير، مو كل تغيير يستحق القبول. إذا تغير شخص لكن تحول إلى إنسان مؤذي، أو صار يمارس نوع من الخداع، نوع من الكذب، نوع من الاستغلال، من حق الآخرين أن يعترضوا وأن يعيدوا تقييم العلاقة. يعني التغيير، لا يفهم أحد من المستمعين الكرام أنه إحنا جاي نمدح التغيير وكأنه تغيير فضيلة، القيمة في نوع التغيير وفي اتجاه التغيير، لكن أنت مو تستخدم نسختي القديمة كسجن شخصي. إذا قرر إنسان أن يصبح أكثر استقلال، أكثر هدوء، أكثر انسحاب، أكثر وعي، يعيد ترتيب أولوياته، يحتاج من اللي حواليه، يحتاج من اللي يحبونه أن يعطوه الفرصة حتى يعرف من جديد من هو وماذا يريد، طول مساحته. يعني لا ضرر ولا ضرار. نذهب إلى هذا التقرير عن التغيير ومقاومة التغيير، ونرجع لكم في مجاز، حياكم الله.
1: كلما تغير شيء في حياتنا تظهر داخلنا رغبة غريبة في إعادته إلى ما كان عليه. قد نعرف أن العمل الذي نمارسه استنزفنا، ومع ذلك نخاف من تركه. نعرف أن علاقة معينة لم تعد مناسبة لنا ونستمر فيها، نشتكي من طريقة قديمة في العمل، ثم نشعر بالقلق عندما تقترح المؤسسة طريقة جديدة. حتى العادات التي نعرف ضررها قد نتمسك بها سنوات، فلماذا؟ لأن الدماغ لا يتعامل مع التغيير باعتباره فكرة مجردة. التغيير يعني بالنسبة إليه فقدان القدرة على التنبؤ، والإنسان يميل بطبيعته إلى بناء نماذج ذهنية تساعده على توقع ما سيحدث، وكلما كانت البيئة مألوفة أصبح التعامل معها أقل كلفة من الناحية المعرفية. لهذا قد تكون الحياة السيئة المألوفة أسهل نفسيا من الحياة الجيدة المجهولة. وهنا تظهر فكرة مهمة في علم النفس، الخوف من المجهول قد يكون أقوى من الرغبة في المكسب المتوقع. الإنسان يعرف ثمن الوضع الحالي، لكنه لا يعرف ثمن المستقبل. وهناك سبب آخر أكثر خفاءً، أحياناً لا نقاوم التغيير لأننا نكره الجديد، وإنما لأن الجديد يهدد الصورة التي بنيناها عن أنفسنا. الموظف الذي أمضى 20 سنة في طريقة معينة للعمل قد يشعر أن اعتماد تقنية جديدة يقلل من قيمة خبرته. الأب الذي اعتاد أن يكون صاحب القرار الوحيد في الأسرة قد يجد صعوبة في التعامل مع استقلال أبنائه. والشخص الذي بنى هويته على أنه لا يحتاج أحداً قد يجد طلب المساعدة أشد صعوبة من تحمل المشكلة نفسها. التغيير هنا يمس الهوية، ولهذا فإن بعض مقاومة التغيير تحتاج إلى سؤال مختلف: ماذا أخشى أن أفقد إذا تغيرت؟ قد تكون الإجابة مكانة أو سيطرة أو صورة اجتماعية أو شعورا بالأمان أو حتى قصة قديمة نرويها عن أنفسنا. وفي المؤسسات تظهر المشكلة بصورة أكبر، فالتغيير لا يهدد الأفراد فقط، قد يهدد شبكات النفوذ والعلاقات والعادات التي استقرت عبر السنوات. ولهذا قد يستخدم بعض الأشخاص حججا مهنية للدفاع عن مصالح شخصية من دون أن يعترفوا بذلك حتى لأنفسهم. لكن التغيير لا يعني أن نقبل كل جديد. العقل الناضج يحتاج إلى مقاومة ذكية، يسأل ويفحص الأدلة ويجرب على نطاق صغير ويراقب النتائج ثم يقرر.
0: إذن علينا أصدقائي أنه ما نخاف من تغير الآخرين، خاصة إذا كان تغير الآخرين هو من حقوقهم، يحاولون يخوضون تجارب جديدة في الحياة، لأن الحياة نعمة الحياة الله سبحانه وتعالى هو اللي منحها للإنسان. إحنا ما عدنا فضل على الناس حتى نقول له والله أنت ليش تغيرت وأنت عليك أن تبقى بنفس التصور اللي أنت كنت به ونفس العادات، خاصة إذا هو ما انتقل إلى عادة سيئة. وهذا أيضا يرتبط بمسألة التعلق، أنه الإنسان عليه أن يفهم جيدا أنه التعلق الزائد مضر ومتعب ويدخلك بسلسلة من الألم ومن الأذى في حال أنه أنت ربطت كل سعادتك. وأنا أعرف أنه هذا شيء صعب، يعني إحنا نحكي ونقوله بس تنفيذه كلش صعب ويكاد يكون مستحيل. ما تقدر أنه أنت ما تتعلق بالآخرين، ما تقدر أنه أنت تعتبرهم فشي طبيعي وعلاقتك بهم تكون علاقة خيطية تنقطع بسهولة وكأنهم لم يكونوا. أكو ناس يقدرون، والله أنا أشوف ناس حقيقة من العجب بمكان أنهم يخسر أمه ويخسر أبوه ويخسر أخوه ويخسر واحد من عائلته لا سمح الله ويكمل بشكل طبيعي. ولكن شفنا العجائب خاصة بالفترة الأخيرة، ولو نقدر نتكلم حقيقة بالتفاصيل بس يعني قسم من يمها ممكن أنه تكون خصوصية للآخرين ونحن في غنى عنها. إذن احنا نكتفي بهذا الملف، نحييكم مرة ثانية للي انضمنا الآن. هذا هو راديو تايمز سكوير FM من البصرة، وهذا برنامج مجاز معي علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي أريد أتكلم اليوم عن قضية الثقة. لو تخيلنا قدامك فد شخصين، واحد منهم يحكي سريع ويباوع بعيونك وصوته ثابت ما يتردد وكل جواب عنده جاهز، والثاني يشوفه يعني يأخذ لأسات يوقف يفكر يقول ربما مثلا أو يستخدم في الجمل معينة، الموضوع معقد، السالفة مو مثل ما أنت متخيلها، أنا ما عندي معلومات كافية حتى أجاوبك. لو طلبت منك تختار من الاثنين شخص تثق بكلامه، منه راح تختار برأيك؟ غالبا راح تميل للشخص الأول، الإنسان الواثق من نفسه أو الذي يبدو أنه واثق. وهنا تبدي المشكلة، لأن الثقة اللي نحس بيها تجاه المتحدث حقيقة لا تعتبر دليل كافي على صحة ما يقوله. انت قاعد تسمع انت لسياسيين اكو رئيس وزراء خاصة بالبدايات من يطلع يحكي يستولي عليك، تحس الدنيا مو كمرة وربيع، يعني تحسها بمبي، بس تاليها وصلنا إلى الإفلاس. أحيانا يكون الشخص الأكثر معرفة والأكثر قربا إلى الحقيقة هو الشخص الأكثر حذرا في كلامه، لأنه هو يعرف مسؤولية الكلمة، يعرف حجم الأشياء التي لا يعرفها ولا يقول ما لا يعرف. نركز زين على هاي الجملة. فليش ننجذب إحنا للشخص الذي يكون نبرته واثقة؟ وليش ممكن شخص ما عنده معرفة حقيقية بموضوع يقنع جمهورا كاملا بأنه خبير لمجرد أنهم يحبونه فيشوفونه هو عارف بما يقول؟ وهنا صار عندنا شيء اسمه الثقة المصطنعة، وهذا الشيء له علاقة يعني ماذا يقول العلماء عن هذه الظاهرة؟ خلينا ندرس هذه القضية فيما تبقى لنا من وقت البرنامج.

مبدئياً أصدقائي، خلينا نتفق أن الدماغ يتعامل مع كمية هائلة من المعلومات وما عنده وقت يفحص كل ادعاء قدامه، ادعاء بشري من الصفر، لأن احنا ترى كلام الناس عبارة عن ادعاءات، تبقى هي القدرة على فرزنته أنه صح أو خطأ، هي هاي الفروقات بين الإنسان وعنده فراسة، عنده ذكاء اجتماعي ما عنده. لذلك الدماغ يستخدم إشارات مختصرة تساعده على اتخاذ القرار. واحدة من هاي الإشارات هي الثقة. الشخص اللي يتكلم بثبات يبدو لنا أو للدماغ أكثر معرفة، والشخص اللي يتردد يبدو للدماغ أقل كفاءة. وحقيقة العلاقة بين الثقة وبين الدقة علاقة معقدة. يعني الثقة بالكلام تجي من المعرفة، وتجي مرات من الشخصية، وتجي مرات من التدريب على الإلقاء، تجي من الخبرة الاجتماعية، أو تجي حتى عدم إدراك الشخص لحدود معرفته. أكو ناس يتكلم بمعرفة لأنه لا يعرف حدود معرفته. ملاحظين هذا الشيء؟ يظل يحكي براحته لأنه هو ما يدري أنه هو جاهل، فيبدو عليه أنه واثق من نفسه، بس هو غبي. زين، يتكلم أي كلام، بس لأنه ما يعرف أنه الكلام اللي يقوله هو هذا مو صحيح فيقوله بثقة. وهنا نقع في خطأ معرفي مهم جدا، أنه إحنا نخلط بين جودة الإشارة quality يعني وبين quality المصدر. وخليني أستعير كلام لديفيد دانينغ، هذا واحد سنة 1999، هو وجاستن غروغر سووا دراسة شهيرة عن العلاقة بين كفاءة الإنسان وبين تقدير الإنسان لكفاءته. الفكرة الأساسية اللي أثاروها أن الأشخاص أصحاب الأداء الضعيف في بعض المجالات يواجهون صعوبة في تقييم مستوى أدائهم، لأن المهارات نفسها اللي يحتاجونها لتقييم الأخطاء ما عندهم. نفس المثل اللي ذكرته قبل شوي، يعني حتى تعرف أنه أنت غلطان تحتاج أحيانا إلى قدر معين من الذكاء، من المعرفة، من القدرة على التحليل اللي تمكنك أنه تكتشف أخطاء نفسك. ماكو ناس حتى ما يقدرون يكتشفون أخطاء نفسهم، وهنا يطلع يصير فتشي كلش غريب. قلة المعرفة تنتج ثقة عالية. بس خلينا نكون دقيقين جدا، أنه تأثير دانينغ أو غروغر، هذا حتى سموه تأثير دانينغ، هذا لا يعني أنه الجاهل دائما واثق من نفسه، وهذا لا يعني أيضا بالضرورة أنه العالم دائما متردد. بس هاي نسخة، يعني خلينا نقول نسخة مبسطة جدا من الفكرة.

0: الأبحاث اللاحقة ناقشت حجم التأثير وتفسير التأثير، وبينت أن المسألة أكثر معقدة من ما يطرح على الأنترنت. أحيانا يرسمون مثل المنحنيات عن المعرفة والعلاقة بين المعرفة والثقة والعلاقة بين الجهل والثقة. أنا أحكي عن الأفكار. الأفكار والفكرة الأهم بهذا الموضوع تبقى أنه قد لا يكون الإنسان جيدا في تقدير جودة معرفته، قد يكون الإنسان غير قادر على أن يقيم معرفته. الخبير الحقيقي يعرف أنه الواقع هذا واقع معقد. الطبيب مثلا يعرف أنه الأعراض نفسها اللي يحس بها المريض تجي عن أسباب متنوعة ومختلفة. المهندس مثلا يعرف أنه النظام اللي قدامه أو الماكينة اللي قدامه يأثر بها عشرات المتغيرات. العالم الاقتصادي كذلك يعرف أنه التنبؤ بالمستقبل مرتبط بافتراضات كثيرة ومعطيات متغيرة، لذلك تسمع منه أنه بحسب معطياتي، بحسب الأدلة اللي عندي أقول كذا، الأرجح عندي أن أقول كذا، أكو احتمال أنه أقول كذا، نحتاج إلى مزيد من التحاليل، نحتاج إلى مزيد من البيانات، نحتاج إلى مزيد من العمل على الأرض حتى نعرف. هاي بالنسبة للمهندس للطبيب دائما تشوفه ما يقدر يجزم، لأنه عارف، لأنه عالم، لأنه يعرف إنه الواقع والحقيقة أكو كثير من الأشياء اللي تلعب بيها وتأثر بيها وتأثر عليها. لكن الشخص اللي ما يعرف هذا الحجم من التعقيد ما يحتاج إلى هاي العبارات، ما يحتاج يقول أعتقد وأظن وأشك وأرى وأزعم، ما يحتاجها، هو جاهل بيها. عنده تفسير واحد، عنده سبب واحد، عنده حقيقة واحدة، عنده حل واحد لهذه المشكلة، وبالتالي تلقى أحكام نهائية، وبالتالي يتكلم بثقة. هذا النوع من البشر نوع مريح جدا للعقل، ما عنده رأي ورأي آخر وفكرة وفكرة مضادة واحتمال واحتمال مضاد، لا لا لا لا لا، عنده الرؤية واضحة جدا. أنت تختلف وياي بالرأي المذهبي فأنت كافر فأقتلك، أنت ما تنتمي إلى مجموعتي فأنت ضد الوطن ضد المعروف إيش فأكفرك أسقطك، أنت ما تتفق ويا ما تتبنى اللي أقوله فأنت عدوي. شوف ببساطة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وتشوفه واثق، وهاي الثقة تقود إلى نهايات خطيرة، ممكن حتى يقتل. واثق، والواثق من نفسه خطر، خطر جداً. وتشوف أنت كل الحركات المتطرفة من تقعد تحكي وياه تشوفه واثق تماما، وتقول له ندمان يقول لك ما ندمان، ولو يرجع بي الزمن أسويها مرة ومرتين وثلاثة. جاي تشوفون زين ليش الناس تحب الواثق؟ ليش نحب الإجابات القطعية؟ فكر بالضد، دائما فكر بالضد، لأنه عدم اليقين مرهق، وعدم اليقين منظرة مو حلو. من شوف شخص متردد تحسه ضعيف، تحسه ويك، يعطي تصور أنه هو مو قد المسؤولية. يعني تجي واحد يقول له يا أبي ترى هذا الجسر اللي انت سويته، هذا الشارع اللي انت بلطته، هاي المحطة مات المي اللي انت رممتها، هاي راح تنجح؟ واحد يقول لك اي تنجح بالتأكيد، تحس بالراحة. لكن اذا واحد قال لك والله عندنا اربع احتمالات او اربع سيناريوهات، والنتيجة تعتمد مثلا على حجم الاطلاقات المائية وعلى السوق وعلى التمويل وعلى سلوك المستهلك وعلى معوقات الامدادات مثلا مع الموانئ، سيقول لك هذا شنو السالفة، شو هذا سواها علينا سودة مصخمة. فتطلع انت واقل رضا، رغم انه انت كنت اكثر معلوماتيا، يعني زودك بمعلوماتية اكبر. وهنا تتدخل حقيقة نفسية عميقة، إنه إحنا ما ندور على الحقيقة، إحنا ندور على اللي يريحنا، ندور على الكلام اللي إحنا نريد نسمعه حتى لو كانت الحقائق في مكان آخر. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الثقة الزائفة وخدائع الثقة، ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: الثقة بالنفس من أكثر القوى التي يحتاجها الإنسان في حياته المهنية، فهي تمنحه القدرة على المبادرة وتحمل المسؤولية والدخول في التجارب التي تتطلب شجاعة القرار. الموظف الذي يثق بقدرته على التعلم يستطيع أن يخوض مهمة جديدة ويتعامل مع الخطأ باعتباره جزءاً من الخبرة، ويستمر في تطوير مهاراته تحت ضغط العمل. بهذا المعنى تصبح الثقة طاقة نفسية تدفع الأداء إلى الأمام، لكن الثقة تحمل معها مشكلة دقيقة حين تنفصل عن التقييم الواقعي للقدرات. قد يحتاد الإنسان على صورة معينة عن نفسه، ثم يبدأ في حماية هذه الصورة من النقد، ومع مرور الوقت تتحول الثقة إلى آلية دفاع نفسي تمنع الاعتراف بالفجوات المهنية. هنا يمكن أن تستمر الأخطاء وتتكرر القرارات الضعيفة، ويصبح تفسير النتائج جزءاً من المشكلة نفسها. في علم النفس التنظيمي توجد أهمية كبيرة لمفهوم المعايرة، أي مقدار تطابق تقدير الإنسان لأدائه مع مستوى أدائه الفعلي. الشخص الواثق مهنياً يحتاج إلى مؤشرات خارجية تساعده على معايرة صورته الذاتية، نتائج العمل، تقييم الزملاء، رضا المستفيدين، معدلات الخطأ، الالتزام بالمعايير، والقدرة على إنجاز المهمة وفق شروط واضحة. هذه المؤشرات تمنح الثقة أساساً قابلاً للفحص. المشكلة تظهر أيضاً داخل المؤسسات عندما تصبح الثقة قيمة اجتماعية أعلى من الكفاءة. قد يحصل الموظف الذي يتحدث بحزم ويعرض أفكاره بثبات على انطباع أقوى من زميل أكثر كفاءة وأقل استعراضاً لقدراته، وهنا يدخل عامل هالة الثقة في الحكم المهني، إذ يمكن لطريقة العرض أن تؤثر في تقدير جودة المحتوى. الثقة الصحية تحتاج إلى علاقة دائمة مع التعلم. صاحبها يستطيع أن يقول: أعرف هذا وأحتاج إلى تعلم ذاك، وأخطأت هنا وأستطيع تحسينه. هذه القدرة على مراجعة الذات تحمي الثقة من التحول إلى قناع مهني. في النهاية، قيمة الثقة تظهر حين تساعد الإنسان على مواجهة الواقع والعمل عليه، أما حين تصبح وسيلة لحماية صورة متخيلة عن الكفاءة، فإنها قد تؤخر اكتشاف الخلل وتمنح الأداء الضعيف وقتاً أطول كي يستمر.
0: جزء من ظاهرة الثقة الزائدة أو الثقة الزائفة مسألة المؤثرين اللي طاشة على السوشيال ميديا. شخص عنده ملايين المتابعين تلقاه يحكي عن الاقتصاد، ويوم ينزل عن الطب، ويوم يحكي بالعلاقات، ويوم يعطي نصائح بالتربية، ويوم يقدم تحليل سياسي، لو يعلق على فالظاهرة علمية فيزيائية، كلها هاي يقدمها بنبرة واحدة. ما تلقاه مثلا يقول انه هذا الموضوع انا ما اعرف به، او هذا الموضوع انا ما افتهم به، اترك له الاختصاص. بالمقابل، الخبير الحقيقي غالبا يضع حدود لنفسه، حدود لمعرفته. طبيب يحكي باختصاصه، المهندس يحكي في مجاله، الباحث يحدد حتى نطاق دراسته، يقول لك أنا بهذا البحث راح أدرس العراق بالزمن العثماني في كذا التجارة مثلا. المؤرخ مثلا تلقاه وهو الخبير في مجاله يميز بين الوثيقة وبين التفسير التاريخي. أما الثقة الزائدة للذي لا يعرف تحول إلى سلطة زائفة، وهي تقوم دائما على شيء مختلف عن التصورات اللي حكيناها، تقوم على استخدام الثقة الشخصية لتعويض الاختصاص. شخص يشوفه يدخل بمجلس يحكي عن موضوع صحي، يقول لك والله أنا أعرف أنه عن تجربة شخصية أنه هذا الدواء هيك يسوي، وهذا الأكلة هيك تسوي، وهاي العادة هيك تسوي، وتلقاه يعطي وصفات لعشرات الناس، تدخل إلى نقاش اقتصادي يقدم لك توقعات، وهاي طبعا ظاهرة عراقية الآن، يحكي بالسياسة، يحكون بالسياسة تلقاه عنده تفسير وتحليل شامل لكل الظواهر الإقليمية، ويعرف بخفايا الدوائر المغلقة للدول المتصارعة. المشكلة هو مو بس أنه يتكلم، لا، المشكلة لما يتحول هذا الحضور إلى بديل عن المعرفة. بينما الإنسان العارف شوفه دائما صوته ناصي، ويتكلم بهدوء مع عبارات تشكيك، مع عبارات تقليل، مع عبارات تواضع، فتعتقد أنه هو مو واثق من الأشياء اللي يقولها. طيب كيف نحمي نفسنا من هذا الشخص، او على الاقل من ان نقع ضحيه ونكون احنا من الناس اللي عندنا ثقه بانفسنا لكنها ثقه زائفه؟ احنا ما مطلوب من يمنا انه نشكك بالاشخاص اللي عندهم ثقه بانفسهم مثل ما قلنا، وما نعتبر التردد هذا دليل على انه هذا شخص عالم بس هو متردد. فاي متردد هو عالم؟ ماكو شيء. حتى نميز لازم نسأل أنه شنو الشيء اللي خلاني أعتقد أنه هذا الشخص اللي مقابلي صادق ويعرف بالمعلومة التي يقولها. لا تحكي لي عن الثقة، لا، شنو مصدر معلوماته؟ هل عنده اختصاص حقيقي بالشيء اللي جاي يحكي له؟ هل يقدم أدلة؟ هل هو قادر على التفريق بين الحقائق وبين الآراء؟ هو هذا الشخص قادر على أنه أو يعترف أنه عنده حدود؟ لو يقول لك والله أنا أفتهم كل شيء، أو يوحي لك أنه أنا أفتهم كل شيء، هل يمر عليه أصلا أنه يذكر احتمالية الخطأ؟ كناس تتكلم وكأنها ماسك الحق بيديها. شوف هسه التغريدات مثل المسؤولين، الوزراء، بعض السياسيين، تحس الرجل يتكلم وكأنه بيد الحق، هو وين ما يروح يروح ويا الحق.

0: ولا بس انه كان يتكلم الانسان بثقه، لكن الثقه هاي لازم تكون مقرونه مع الادله، مقرونه مع الاتساق بين سلوك المتكلم وبين ما يتكلم معه. مو يتكلم بشيء وهو ما مطبق هذا الشيء. يجي احد السياسيين العراقيين يتكلم على ضروره التقشف والزهد والمواجهه الايام الصعبه وكذا، وتلقى هو بيته فارغ وسياراته وحماياته وموكب ماته. بعد يا يعني شي صدقون من يمك؟ يعني وين حالة التطابق بين كلامك الذي تبدو فيه واثقا مما تؤمن به وبين ما تقوم به على أرض الواقع حقيقتك؟ كنت ناقص كبير. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: العراق وسباق الفساد. هل تسقط حيتان الفساد في العراق؟ في بلد يعد خامس أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطيات تجاوزت 104 مليارات برميل، تتداخل أرقام الثروة مع أرقام الهدر والضياع. تقدر تقارير رسمية ودولية أن أكثر من 450 مليار دولار أهدرت أو هربت خارج العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب ملفات الفساد. ومع الملاحقات الأخيرة التي تقودها الحكومة لملاحقة شبكات تهريب الأموال والفساد المالي، يرتفع في الشارع العراقي صوت الترقب الحذر. هل تقتصر هذه الحملات على صغار الفاسدين والموظفين الصغار، أم تتخطى الخطوط الحمراء لتصل إلى ما يعرفون شعبيا بحيتان الفساد؟ بين الآمال المعلقة والمخاوف الممتدة، استطلعنا آراء الشارع ونقلنا لكم نبض الشارع العراقي بجميع أطيافه. إن المواطن العراقي الذي عانى لسنين طويلة من تراجع الخدمات الأساسية وتعثر مشاريع التنمية، يرى في أي خطوة لمكافحة الفساد استعادة لثروات الشعب المسلوبة، غير أن المطالبة الأساسية تبقى متجهة نحو تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على جميع الجهات. تؤكد رئيسة مركز الإبداع العراقي حلا حميد على المساندة الشعبية لهذه الحملة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القانون العراقي بفاعلية وتفعيل دور الجهات الحكومية والرقابية.
1: كنا أنا أعتقد 45 مليون مواطن عراقي كان إيجاباً موافق تماماً على هذه الحملة، لأن هذه تعتبر ممتلكات عامة للشعب العراقي أجمع، فجميع أبناء الشعب العراقي مع مكافحة الفساد واستمرار هذه واستدامة هذه الحملة. لا شك وجميعنا نتفق أنه القانون العراقي من أهم وأفضل أدق القوانين في الشرق الأوسط، لكن مع شديد الأسف هنالك تعطيل لتنفيذ كثير من القوانين اللي هي تجرم وتكافح الفساد وسرقة المال العام وكذلك المال الخاص. القانون العراقي قانون مهم جدا، لكن نطالب بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وتطبيق هذا القانون من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية. الحكومات السابقة والمتعاقبة خلال هذه الفترة الزمنية أكيد عندها علم بهذا الموضوع، سبب تأخر مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة. احنا نشد بأيدي سيد رئيس الوزراء وكافة المكونات والتحالفات والأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
0: غير أن سنوات الهدر الطويلة خلقت فجوة وعدم ثقة بين الشارع والمؤسسات، فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية، تطور بأساليبه وأدواته مما يتطلب تشريعات أكثر صرامة ومصداقية، تتجاوز صغار الفاسدين لتصل إلى الداعمين والمغطين لهذه الشبكات. عن هذه الأزمة وتطور أدوات الفساد، يرى الناشط السياسي زيد سيد عباس أن التحركات تحتاج إلى مصداقية أكبر لتصل إلى الرؤوس الكبيرة.
2: بالأخير هاي الحملة هي مو ليت اليوم أو مو حملة جديدة، سابقتها أكو حملات سابقة. إحنا مشكلتنا بالعراق هي أكو فجوة، أكو عدم ثقة بين المواطن وبين الحكومة. بالأخير هاي الحملة ما تكون حقيقية أو واقعية أو بها مصداقية إذا ما وصلت إلى الحقائق أو إلى مثل متنفذين أو يسموهم عندهم علاقة الرؤوس الكبيرة أو الداعمة أو المغطية للفساد. إحنا بالتأكيد أي حركة ضد الفساد ضد أي شيء مثل هذا البلد إحنا معها ونتمنى أن تستمر، لكن مثل ما قلت لك بالبداية إحنا عندنا أكو أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك نحتاج إلى مصادق أكثر من الحكومة، إلى تحركات أكثر حتى يكون تأييدنا أكثر لها. تطور وسائل الفساد أو أدوات الفساد نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة أو مطورة أكثر لمنع الفساد. طبعا اللي متابع للوضع ما راح ينبهر بحجم هذا الفساد، أكيد العراق الخيرات البي الواردات البي.
0: إن خطورة الفساد لا تتوقف عند حدود الأرقام والميزانيات، إنما تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من أزمات السكن والعشوائيات إلى تدني مستويات المعيشة للشرائح الضعيفة. وهنا يتساءل المواطن عن مدى قدرة الحملة على الصمود بوجه التهديدات والنفوذ. تسلط الناشطة النسوية سندس الزبيدي الضوء على تساؤلات الشارع بشأن مواجهة حيتان الفساد، وكيف يمكن لاسترداد هذه الأموال الهائلة أن يغير واقع السكن والمعيشة للمواطنين.
3: أنا أشد على يد الأستاذ الزبيدي في هذه الحملة ومساندة لها بشدة، ولكن هل ستكتمل هذه الحملة في ظل وجود حيتان الفساد المنتشرة التي ممكن أن تطال الزبيدي، ممكن يعني أنه توصل تهديدات معينة، ممكن أنه راح يعني يقلل أو يحد من هذه الحملة، لكن احنا نتمنى واحنا يعني جميع المساندين اعتقد انه اغلب الشعب العراقي مساند لهذه الحملة، لان ما رصده من كمية الاموال الهائلة، بالتالي هذه مردودها الى الشعب العراقي، الى الموظفين، الى الناس العزل، الى الناس الذين يعيشون بدون سكن بدون مأوى. ومثل ما تعرفون حاليا حملة على العشوائيات، يعني هذه ابسط الامور اللي هي المواطن ما محصله موضوع السكن، اذا هذه الاموال ممكن ان توفر هذه الامور للشعب العراقي. فانا اشد وبشدة على يديه على هذه الحملة، واتمنى انه تستمر.
0: إن التقييم الشعبي لأي إجراء حكومي يظل مرهونا بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث يبحث الشارع عن محاسبة حقيقية للمتهمين واستعادة الأموال المنهوبة التي أهدرت تحت ذرائع ومبررات مختلفة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق تقدم معلمة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الحي تقييمها لمسار التحقيقات والمطالبة بالأحكام العادلة.
4: أول رئيس وزراء قام بهكذا خطوة كتقييم إلها، لحد الآن يعني نقدر أنطيها 7/10، مو 10/10، لما نشوف المتهمين يأخذون جزاءهم العادل. هنا راح نقدر نقيمها 10/10، وراح نكون أول المساندين للرئيس الجديد، ونبقى داعمين إله نجدد حتى ولايته بعد 4 سنوات إذا ينفذ الحكم العادل على هؤلاء الفاسدين. لفتني الأموال اللي احترقت، أشوف هذا مو من المعقول. أعتقد أنه مجرد اتفاق حتى هذه الأموال يأخذوها إلهم، يعني أنا هذا اللي أقوله يعني، وياريت يعني يكون خاطئ تحليلي، يعني لأن نقول أنه يحرقوها ننصدم بصدمة واحدة ولا صدمتين، أنه هم يأخذوها إلهم ووزعوها بيناتهم ويقولون أنه هي احترقت.
0: على مدى السنوات الماضية انعكس الفساد المالي إيجابا على ثراء الفاسدين، وسلبا على فرص العمل وتعيينات الخريجين والخدمات العامة. لذا يرى الصحفيون والمراقبون أن اجتثاث الرؤوس الكبيرة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن لميزانية الدولة. عن أثر الفساد على ميزانية الدولة وتعيينات المواطنين وضرورة ضرب رؤوسه يحدثنا الصحفي طارق طربوش.
5: بكل تأكيد أي خطوة هي لخدمة البلد ولخدمة المواطن احنا نشد على ايدهم ونقدم لهم الدعم، على اعتبار ان هذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة، لان ما يحدث أو ما حدث في السنوات الماضية وأثر على ميزانية الدولة، أثر على حتى دخل بتعيين الخريجين وتعيين المواطنين. بالتالي اليوم أي خطوة تضرب الفساد احنا كعراقيين داعمين لهذه الخطوات، ونتمنى تكون الخطوات اقوى وتكون على مستوى اعلى، لان هناك رؤوس كبيرة من الفساد، بالتالي اليوم يجب ان نجتذ هذه الرؤوس حتى تعود الامور ايجابية مرة اخرى.
0: بينما تستمر التحقيقات والاجراءات الرقابية، يبقى الشارع العراقي بين امل الاستعادة وحذر التجارب السابقة، فاسترجاع مئات المليارات وشريان الحياة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العيش الكريم لملايين المواطنين. تبقى الأيام القادمة الكفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل تقتلع الملاحقات جذور حيتان الفساد، أم تظل ملفات هدر الموارد مفتوحة؟
6: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
7: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الملك إضافة بين المالك والمملوك، هو معنى ملك. يعني أنا لما أقول مثلا أنا أملك دار، الملكية هي عبارة عن وجود علاقة بيني وبين هذا المملوك تمكنني من الانتفاع به بنحو من الأنحاء كما رسم الشارع. يعني طبعا آثار الملكية تختلف، يعني لما أملك دار أكو بيها نوع من التصرف، أملك أموال أكو بيها نوع من التصرف. فالملكية على كل حال تخولني أن أنتفع بالمملوك. طيب الملكية إلها مناشئ، يعني شلون الإنسان يعتبر مالك يملك الشيء؟ أكو مناشئ تخول الإنسان، هاي المناشئ يتعرض لها فقهاء الشريعة وفقهاء القانون، أنه مثلا أنا لما أحصل على شيء شنو هذا الشيء المشروع اللي اقدر اسميه ملك مشروع؟ ومو كل شيء حصل الانسان هو حلال ومشروع، لا، احيانا الانسان قد يحصل شيء مو حلال مو مشروع، ياخذ مثلا بالطرق غير الصحيحة، هو مو مجرد تحصيل الشيء او وضع الايد عليه هو هذا يعطيه صفة مشروعة، لا. اكو مناشئ مرة تعرض لها الان لان تطغى على صلب الموضوع، بس حبيت الفت النظر ان فقهاء الشريعة وفقهاء القانون يحددون طرق للملكية. يعني مثلا الحيازة، واحد يجي الى مباحات عامة ويحييها بالحيازة، اذا احياها نوع من الاحياء اكو، نوع من الحيازة اكو، مثلا ارث، مثلا عمل، ثمرة العمل، الانسان يملك ثمرة عمله، لان اكو مناشئ للملكية ينصون عليها الفقهاء. لكن اللي يهمني من البحث اكو نقاط ذات علاقة بالملكية تختلف في ملكية الله عز وجل عن ملكية الناس. هذا اللي نتنبه لها. القرآن الكريم يقول الذي له ملك السماوات والأرض. احنا تعودنا ان ما نملكه ننتفع به، زين، هذا سمة من سمات الملكية عندنا. انا لما املك دار انتفع بها اسكن بها، لما املك ثوب انتفع به البسه، لما املك نقد انتفع به ابيع واشتري به. طيب اذا من سمات الملكية اني انا انتفع بها لان عندي حاجة، هاي تسد لي حاجة، لوجود الحاجة انا انتفع اشبع هالحاجة، مرة اشباع مباشر ومرة اشباع غير مباشر. الاشباع المباشر خبزة مثلا اكلها، ثوب البسه، هذا اشباع مباشر. اكو اشباع غير مباشر، اشتري لي آلة طابعة اطبع لي بها موضوع من المواضيع استفيد به، هاي اشبعت عندي حاجة، حاجتي الى الثقافة، لكن بصورة غير مباشرة. فاذا انا اي ملكية عند الانسان، الانسان ينتفع بها لان عنده حاجة الها، فهل ملكية الله عز وجل هكذا؟ طبعا لا،
لان الله تبارك وتعالى مو ما عنده حاجة حتى ينتفع بما ملك. الله غني، اللي ينتفع الفقير، اللي ينتفع اللي هو ملاك الحاجة، نبهلي، اللي عنده نقص يكمل نقصه. الانسان عنده نقص لانه يجوع يحتاج الى ان يشبع، يعطش يحتاج الى ان يشرب، يعرى يحتاج الى ان يلبس ويسكن. اذا في واقع الامر الانسان هو مجموعة من النقائص، وهالمجموعة من النقائص بامس الحاجة الى ان يكملها الانسان، يكملها عن من؟ عن طريق الملكية. زين، اذا في واقع الامر انا انما انتفع بالملكية لاني ناقص ولاني محتاج، والذي يعطيني ويمنحني اصول الملكية هو الله تبارك وتعالى. وفي نقطة هنا ضروري التنبيه الها، الله عز وجل عندما يملكني الشيء اللي انتفع به واسد حاج فيه ما يستغل نقصي او يستغل حاجتي. شلون يعني يستغل؟ يعني لاحظ انت، الظلمة عادة يستغلون حاجة المحتاج. يعني هذا يحبني لو ما يحبني، اذا يحبني انطيه، نعم انطيه، املك مثلا، امكنه، افتح له فرص في الحياة. اذا لا انا اختلف يا ما يحبني، لا ما اعطي شيء، احارب برزقه. نبه لي، هاي سمة من سمات تصرف العباد في بعض العلاقات، علاقات الملكية والتمليك. لكن هل الباري عز وجل يصنع هذا؟ صدقني يوميا احنا نسيء الى انفسنا ونسيء الى الله عز وجل. يعني نقصر في عبادته، قد بعضنا ما يعترف به، نكفر به وبنعمه، ننسب اليه ما يتنزه عنه، ومع ذلك الله عز وجل ما حاسبنا يوم من الايام، او ما حاربنا برزقنا ابدا، لا حاربنا بالعافية ولا حاربنا بالرزق ولا حاربنا باي لون من الوان التمكين ابدا، لانه محض العطاء، لانه محض الرحمة، لانه محض التفضل. ولهذا دخل يوما من الايام اعرابي على النبي صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله انا عندي سؤال. قال سل. قال له يا رسول الله من الذي يحاسبنا يوم القيامة؟ قال يحاسبنا الله عز وجل. تبسم الاعرابي، قال النبي اراك تبسم؟ قال له اي والله يا رسول الله فرح. قال لماذا؟ قال لان الذي يحاسبنا كريم، واذا كان كريم سوف لا يدقق في حسابنا وسوف لا يمنعنا من عطائه. انا فرحان لان الكريم يرتفع عن اللؤم، يرتفع عن الدقة. وبالفعل بالفعل الله عز وجل ما يعاملنا كما يعامل الناس في علاقاتهم بعضهم البعض الاخر في علاقاتهم، علاقات الملكية. ارجع للموضوع، اذا في واقع الامر ان احنا اي ملكية عندنا بالدنيا نحتاج الى ان نشبع بها نقصنا، ولكن الله تبارك وتعالى الكامل فلا يحتاج الى جميع ما خلق. جميع الاشياء التي يملكها هي بحاجة في وجودها اليه، لانها ممكنة ولا بد وان تنتهي الى الواجب. زين، الله عز وجل في غنى عن كل شيء، وكل شيء محتاج اليه، كل شيء محتاج الى الله تبارك وتعالى. اي وحدة سمة من سمات الملكية. السمة الثانية من سمات الملكية ان كل مملوك لله
انما ملكه بايجاده وبخلقه. بينما احنا ما ملكنا شيء بالايجاد او بالخلق، احنا ملكنا بالتحوير. وتنبه لي، يعني انا مثلا لما اجي اقول ملكت هالدار، انا مو خالق الارض اللي بنيت عليها الدار، ولا خالق التراب اللي صار منه اللبن مال الدار، ولا خالق الخشبة اللي نحت منها الباب، ولا خالق الحصير اللي افترشته او الفراش اللي افترشته. انا كل ما عندي اني اعدد ترتيب هالاشياء. جيت للطين حولته الى لبنة، زين، صناعات تحويلية كما يعبر عنها. فانا كل ما عندي انني حولت بعض هذه الاشياء حتى انتفع بها، والا انا ما كونتها وما خلقتها، بالعكس، بل الذي هيأها لي وخلقها الله عز وجل ومكنني من الانتفاع بها. طيب، فاذا كان كذلك، الباري ما يملكه ملكه لانه خلقه، لانه اوجده. اما احنا ملكيتنا ملكية زائفة، احنا ما خلقنا شيء ابدا، الباري عز وجل هو الخالق، واحنا كل ما عدنا ننتفع بما خلق. اثنين، ثلاثة، من سمات ملكية العبد

عند اموال لا يملك ان يتصرف بها يؤدخرها للمستقبل. الزمان يقول ما ادري، فانا ما اعرف لي الزمان ايش راح يصير، خلي ادخرها للمستقبل. هو فعلا محروم من عدها، يعني لا يقوى على الانتفاع. لاحظ تعبير الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا قدر يتخلص منها الشعور في أسر المادة، هو أسير إلها، يشعر بأن أسير، لأن يقول لك أنا شو أدري إيش راح يصير بها، خليني أنا محوش لي شيء ومخلي هذا ذخيرة ما ننتفع به أبدا. وبعد أيام يغادره ويذهب عنه ولا ينتفع بشيء منه. بالمرة تنفك عنا الملكية، تنفك عنا إما في حال صحته أو في حال مرضه. يعني تصور هذا في مرض الموت، بمجرد أن تبدو عليه علائم المرض، إذا بدت عليه علائم المرض خلاص، يعني بعد ما ملكيته أصبحت متزلزلة. ملك ابن أنس يذهب، أو العفو، الإمام مالك يذهب إلى أن المرأة الحامل إذا بلغت الستة أشهر ملكيتها أصبحت متزلزلة، لأن يفترض بها أنها على كفير الموت، على كفى الموت، لأنه يقول لك ما إذا وضعت مو معلوم أنه يعني معجزة تطلع ملكيتها متزلزلة، لأن تصبح الملكية مهيئة لأن تنتقل إلى يد أخرى إلى الوارث. إن عندنا في مرض الموت ما يقدر يتصرف إلا بالذل، إلا أن يجيز الورثة تصرفه، فملكيته صارت متزلزلة. وخلي عنك هذا كله، إذا مات ذهبت ملكيته مباشرة. الملكية اللي تعب من اجلها مادة وماكو احد ياخذها ويا اطلاقا. انا يقولون ان القدماء، كانت اكو عقيدة موجودة عند بعض الشعوب القديمة بان الانسان بعد الموت يحتفظ بمملوكاته التي تهمه، ولهذا يلقون في بعض المقابر عند الفراعنة او غير الفراعنة ان هذا عنده نقود معينة حاطة او احجار كريمة يم رأسه او شيء من الذهب يختجنه، وفي واقع الامر هو ما يملك من عنده شيء اطلاقا. جابه الاسكندر حطوه في سرير من الذهب، سجوه وامروا الحكماء بان يقفوا عليه فيؤذنوه. واحد من الحكماء قال هذا الذي كان يخزن الذهب اصبح الذهب يخزنه، صار هو تحول لذهب الى تابوت الى يخزنه. فواقع الامر ملكيته متزلزلة، ما اكو يعني ملكية تبقى، لا يقدر ينقل داره معه الى القبر. شنو عبده ابن الطبيب؟ عبده ابن الطبيب عند صورة رائعة، هذا احد شعراء العرب، يقول ولقد علم بان قصري حفرة غبراء يحملني اليها شرجع. يقول الناس يعتقدون ان الانسان قصره هو هذا قصر اللي قاعد بيه، يقول هذا مو هذا قصري، انا قصري حفرة بعد ايام راح يشقد اضل بيها ما ادري، راح ينقلوني اليها، يحملني اليها شرجع. الشرجع النعش، شرجع. ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا. قعدوا يقول انفعلوا، قد خمس دقائق بكوا وراحوا تفرقوا. وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين أودعوا. وهذا الواقع. اذا بالواقع ما يعني ما اكو ملكية لا تنفك بحال من الاحوال عن صاحبها الا ملكية الله عز وجل، وكل شيء مملوك لله ينفك عنه بحال من الاحوال لانه موجده، يعني اضافة ما تنقطع ابدا.
إضافة لا تنقطع أبدا. مو شنو واحد هذا مر على قصر من قصور المنابر في أطراف الحيرة، وقف يتأمل طويل يشوف هذا القصر بما فيه بما حوى من لذائد كيف بادوا عنه وتركوه، تعبث به الحيوانات ذاهبة وآيبة، وقف يقول ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد أيادي أهل الخورنق والشدير وبارق والقصر للشرفات من شندادي. يعاين إلى القصر ينظر إلى وشوف هذا القصر باد عنه أهله. الصورة اللي يرسمها إن القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، كم تركوا من جنات وعيون. إذن في واقع الأمر الملكية بالنسبة إلى الله عز وجل تختلف عن الملكية بالنسبة لنا، لأن احنا مو أكثر من تمكين من الانتفاع، وإلا مثل ما قلت لك خواص الملكية كلها بمعناها الصحيح هي لله، لأنها لا تفارقه بحال من الأحوال. طيب نعود إلى الآية. الآية تقول الذي له ملك السماوات والأرض، جميع ما في السماوات والأرض. وشو هي يعني الواقع السماوات والأرض لو تأملت، يعني لو تأملت في عوالم الكون شوف أن السماوات والأرض هذه اللي قريبة من عندنا نعبر عنها سماوات ونعبر عنها أرض ليست إلا ذرة تائهة في هذا الكيان الهائل في هذا الكون الهائل العظيم الذي لا يعرف له نهاية أبدا، لأنه آخر نظرية أن بعض المجاهر اكتشفت كواكب تبعد عنا 30,000 سنة ضوئية. هذا اللي قدر يصل إليها 30,000 سنة ضوئية. أكو عوالم بهالكون على أي حال. الباري تبارك وتعالى هو المالك الحقيقي. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولم يتخذ ولدا. زين لم يتخذ ولد، خلي نلاحظ التعبير، الولد مو من الأشياء الاتخاذية. شنو معنى يتخذ الولد آخر معه؟ ونقول واحد اتخذ له دار يعني اشتراها، مثلا اتخذ له ملابس اشتراها. الولد مو من الأشياء اللي تتخذ. إذن شنو تعبير القرآن؟ يعني لم يتخذ الأسباب التي تنتهي إلى مجيء الولد، لأن مجيء الولد مو باختيار الأب. الأب يعني كون يحصل ولد هذا مو باختياره، مو كل من اشتهى ولد يقدر يحصل ولد، ما يستطيع. يعني الأب لا يستطيع أن ينجب بإرادته، لا، الواقع هو اللي ينجب واللي يعطي هو الله عز وجل. لذلك شوف تعبير الآية ولم يتخذ، يعني ما تزوج، ما عنده صاحبة، لأن مو جسم ولا يحتاج إلى صاحبة فيتخذ ولد، يعني لم يعمل ما يسبب مجيء الولد. زين هذا التعبير، السر بالتعبير. أنا أكو نقطة خلي نمر بيها وبعدين نرجع لمفهوم هالمقطع. النقطة إذا كان الولد يجي خارج اختيار الاب، مو باختيار الاب يجي الولد، اذا ليش نحمل احيانا مسؤولية الاب؟ نبه شلون يعني؟ مثلا الان ابن الاسير، احنا اذا جبنا واحد اسير من دار الحرب نشترقه يصير رقيق، يعني نستعبده يكون عبد، هو مصدر الرق منين؟ الحرب المشروعة، هذا هو المصدر الاساسي. الحرب المشروعة هي مصدر الرق، هذه الحرب المشروعة اللي هي مصدر الرق، اذا جبنا واحد اسير وابنه يتبع ابوه بالرقية، ابن الاسير يتبع الاب امرق، هذا شنو ذنبه ابن الاسير؟ مفروض ان ولا تجر وازرة وزر اخرى، هذا شنو ذنبه؟ هاي وحدة. مثلا ابن الزنا
احنا نمنع ان ابن الزنا ما عنده حق ان مثلا يصلي يقرب في الناس او شهادته تقبل او ما تقبل، اكو احكام معينة. زين هذا شنو ذنبه؟ اذا افترضنا ان الانسان مو باختياره، الولد يجي خارج اختياره، واذا كان خارج اختياره الابو ما الى دخل في ايجاد هذا الولد حتى نحمل الولد مسؤولية الاب. القصة شنو العلاقة اللي تخلي هذا الولد مسؤول؟ نبه لنا يجاوبون المحققين، يقولون اكو اسباب. واحد من هذه الاسباب الرجع. شلون الرجع؟ يعني هذا اللي يطلع يقاتل المسلمين اذا عرف ان يتأثر ويتأثر ابنه، قد يكون هذا يردعه عن الاشتراك بالقتال. لان اكد لك اكو بعض الناس على استعداد ان يتحمل الالم ولا يشوف ابنه يتألم. نبه لي يعني اكد لك ها. ولذلك تلقى دول الظلمة، تلقى دول القتلة شفكة الدم. نعم اول شيء اذا اراد ينتقم من خصومه اللي يخالفوه بآرائه يمسك ابنه، يمسك ابنه يجعل رهينه. نبه لي. وهذا يعرف ان امسك من المكان الذي يؤلمه. فأكو كثير مستعد أن يتحمل هو الألم، هو يتحمل الألم ولا يشوف ابنه يتألم. أنا أكد لك أكو بعض الناس إذا سقط المرض على ولده يقول له أنا مستعد أتحمل عنك المرض وأنت لا تمرض. وهذا المعنى موجود في أكثر من حالة وحالة وحادثة وحادثة. شي يقول لذاك الأديب الابنة، يقول له غدوتك مولودا ومذ كنت يافعا تعل بما أحني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف عليك الموت نفسي وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. يقول لي أنا الواقع حاضر أتحمل أي ألم يمر عليك، أنا أتحمله ولا أشوفك أنت مثلا تتلوى تحت وطأة الألم. هذا الواقع، الواقع ان الاب والام بالنسبة للولد عندهم استعداد لان يتحملون المصيبة من دونه ولا هو يتحمل. وقطعا هذا اذا عرف ان ابنه راح يعرض الى لون من الاسر، شوف هاي الحيرة. العرب تقول في امثالها الولد مجبنة. شنو معنى مجبنة؟ يعني جبن الاب، يعني ابو عنده قضية، الابو عنده قضية ما يقدر يمارس هالقضية، يخاف على ابنه. لان ابنه يقول اخاف على ابني، انا اعرف عندي قضية لكن ما اقدر اسويها، خايف على ابني لان ابني تحت ايدي هؤلاء. زين ما اقدر اسوي شيء. العرب تسمي تقول ان الولد مجبنة لانه اتخطر الله هذا الاب وهل يودي. يقول لولا بنيات كزغب القطع رددنا من بعض الى بعض لكان لي مضطرب واسع بالارض ذات الطول والعرض، وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. فما في شك ان هذا بعض الاباء مستعد لان هو يتحمل الالم ولا يتحمل ابن الالم. وهذا اذا عرف انه يؤشر هيتكون عملية رجع، اي رجع هاي من هالناحية. هذا سبب. السبب الثاني اكو تزاحم مهم واهم. شلون يعني تزاحم؟ تمام قد نقول ان هذا شنو ذنبه؟ هذا حق فردي، حق الولد حق فردي، لكن حق المجتمع حق اهم من حق الولد. المجتمع شنو حقه؟
انت اذا عرضت كيان المجتمع الى شفك الدم، اذا طلعت تقاتل فئة محقة عرضت مجتمعا الى شفك الدم. وقطعا حق الفرد يندك بجانب حق المجتمع، اكو تزاحم بين مهم واهم. ومع ذلك ينصرون المحققين على ان الله عز وجل يعوض هذا ولد الاسير، يعوضه، نعم، يعطيه عوض، لان هذا المفروض الجناية ما اجت من عنده، يعني حتى ابن الزنا الجناية ما اجت من عنده، اجت من ابويه، فلذلك يعوض. طيب هذه خلينا نرجع للموضوع. الآية تقول ولم يتخذ ولدا، لأنه الإنسان عندنا ليش يتخذ الولد؟ طبعا علماء التربية يقولون هدف من أهداف اتخاذ الولد إزالة الوحشة. أنت تلاحظ أن الإنسان إذا ما عنده ولد يبقى مستوحش في الحياة، يعني الحياة اذا ما عنده ولد هذا من يطب الى بيته كأنما طاب الى مقبرة، البيت اللي ما في ولد كأنه مقبرة اذا ما في طفل. هاي نقطة. النقطة الثانية ان هذا الولد في حد ذاته يبعث البهجة، النظر الى تبعث البهجة او النظر الى تبعث البهجة في نفس الوالد، اذا ارتع اذا جلس يأنس به، واذا شمه كأنما يشم منه رائحة الجنة، ها؟ مو ريح الولد من ريح الجنة. قطعا بطبيعة الحال يدفع الوحش عنا بمجيء الاولاد، يدفع الوحش عنا بمجيء الولد. يدفع الوحش عن ابيه، شلون يدفعه؟ يعني باي معنى يدفع الوحش؟ يعني هذا اذا كبر وترعرع، مو معناه الولد يترك في قعر الدار ويطلع الى مبادله والى لذائذه، والابو مثلا يتلفى تريد لواحد يأنس بيه، ماكو، ما يعطي من وقته دقائق. نعم، هذا الشيء اذا كان مخليه من البيت. اما اذا لا والله من هالاولاد المودرن الله يخليهم، ها، هذول جدد، ها، يشيله وين يقطفه؟ يدب بدار عجزة، يدب بدار عجزة، يصارع الألم، يصارع الشعور بقرب دنو أجله، يصارع الوحشة إلى أن ينقض عليه الموت. تأمل، تلاحظ أنت أكو عقوق بالإنسانية أكثر من هذا العقوق، أكو عقوق أكثر من أن يترك الولد أبويه فريسة للوحشة وللألم وللشعور بكل منغص. نعم، وهو يتقلب في أحضان النعيم، هو هاي هالشكل، هاي نتائج، هاي النتائج التي يريدها الأب من وراء اتخاذ الولد. طبعا لا، طبعا مو هذا الهدف، الهدف غير هذا. ولذلك هذا اللي يوغل بها الطريق هذا بعيد عن رائحة الجنة وعن رحمة الله، بعيد تمام البعد، لأنه من أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله، لأنه أدرك والديه وما عمل ما يسبب الغفران له. هذا هدف من أهداف اتخاذ الولد، دفع الوحدة. بعد الهدف الثاني الامتداد. الانسان في هذه الدنيا عندما ما عنده ولد تنشل، يعني الجوانب عمران الدنيا يقف، كل تقف هاي الجوانب. شلون؟ يقول لك على شنو انا متعب روحي، رغيف خبز كافي علي وانا عندي ما يكفيني وبعد يومين طالع من هالدنيا اذا ما عنده ولد. لكن اذا عنده ولد يقول لا والله انا علي انا اعمل، لان عندي اولاد، هذول انا صرت سبب في ابرازهم الى الوجود، ينبغي ان ما اخليهم يصارعون الحياة. او اذا حصلت شيء هذا لهم، مو ضايع الاولاد لي اطفالي. لكن اذا ما عنده ولد ما عنده الشعور هذا ابدا، يعني تفتر همته، يعني جمد نشاطه،
يعني فرد عضو من اعضاء المجتمع انشل، يعني وقف عمران الارض. ولذلك مجيء الولد في واقع الامر من هالناحية يعتبر امتداد، لانه الاب يقول لك انا عندي امتدادي اذا طلعت من الدنيا، هذا اللي يبقى من عندي يكفل استمرار الحياة ويكفل استمرار بيتي هو الولد. ومن هنا ترى اجت النظرة للتفرقة بين الذكر والانثى، ترى منا اجت شوية نبهلي. اذا تلقى الشعوب ليش يفرقون بين الانثى والذكر؟ من هالناحية اللي يعني يقول لك هاي الانثى راح تطلع ولد مو الي، راح يجي واحد اجنبي على تعبير بعضهم اولاد خلق الله، ها يجي يطلع ولد من بيت اجنبي، بينما ابني لا، هذا يحمل خصائصي. هي شوية بها اسراف النظرة، الواقع بها اسراف النظرة، لانه ترى ما تفرق ان يكون ابنك ويتزوج من اجنبية او بنتك وتتزوج من اجنبي، من ناحية علمية اي اشكال ماكو او اي فرق ماكو، اكو ناحية عرفية. على العموم الموضوع دي مجال للمناقشة كبيرة. المهم ان الانسان يتخذ الولد ليكون الولد امتداد له، اثنين ثلاثة، يتخذ الولد لممارسة الكنوز التي اودعها الله عند الاب. وتنبه لي هالنقطة، شلون يعني الكنوز التي اودعها الله عند الاب؟ يعني الابو اكو عنده عطف، عنده مودة، عنده رحمة، هذا اني وين يطلعن شوكه؟ لاني طلعن بالبنوة. اذا صار عنده ولد يشعر الانسان بتفجر الحنان، عاطفة الحنان، عاطفة الابوة، ويعطف يقوم يعطف، هذا الحنان يتسع حتى يعطف على ابناء الاخرين. قد تلقى هذا اللي مصاب بالعقم وما عنده ولد، ها قد يحاول يعوض، يريد يعوض مثلا بان يتبنى، يجيب له طفل يتبناه، لكن ما يتفجر عند ذاك الكنز اللي يتفجر بشكل تلقائي اذا جلس الولد في حضن ابيه، حتى يعني يصل الى درجة من الذوبان. تلقى الولد يذوب يذوب تماما الوالد في ولده، ما تتفجر هالكنوز الا بسببها. يعني انت ما تعرف الارض شكو بيها الا تبيها البذرة، اذا دبيت بيها البذرة وقدرت تطيك هالسنبلة اللي بيها 700 حبة او اكثر تتفجر بالعطاء. في واقع الامر يبدأ بالتفجر بالعطاء، كنوز الارض ما تطلع الا اذا اهجتها، والولد باهاجة يعني يفجر هالكنوز. مش يقول احد الادباء، يقول فهل دللت للغوطتان لبانة احب من النعمة الي واقرب صبيا من الاطفال، لولاه لم اخف على الشيب ان انهى وان اتقرب، وعندي كنوز من حنان ورحمة نعيمي ان يغرى بهن وينهب. فعلا هذا الحقيقة كنز من العطف والحنان. ولهذا يوم من الايام مر رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه صحابته، مر النبي والصحابة من ورائه، فنظر الى امرأة تضم طفلها الى صدرها، عندها طفل ومحتضنته وتضم تدنيه الى صدرها وتشبعه لثما وتقبيلا. التفت النبي صلى الله عليه وآله الى الصحابة قالهم اترون هذه المرأة يمكن ان تلقي طفلها بالنار؟ قالوا هاي انتو تتصورون هذا الحب هالعرض؟ هاي الام اكو في تصوركم انها يمكن تشيل طفلها تدبه بنار؟ قالوا لا يا رسول الله محال، مع هالحنان مع هالمظهر اللي نشوفه محال. قال ان الله ارحم بكم من هذه بولدها، اللهم لا تحرمنا من رحمتك.
في شهرك الكريم هذا يا رب. نسأل الله ان لا يحرمنا من عطائه ومن رحمته ومن كرمه. فالواقع ان هذا اللون من التفجر هذا يسبب مجيء الولد، هذا بالنسبة الى الله غير وارد. ليش؟ لان الناس باجمعهم عيال الله، الناس عيال الله. اذا اكو عندنا حضارة تفرق بين الناس، اذا عندنا حضارات تفرق بين الناس، لا، خالق الناس لا يفرق. اذا تلقى عندنا بعض الحضارات تقول مثلا ان الكتاب والمفكرين دول خلقوا من رأس الله مثلا، وان العسكريين خلقوا من كتفه ومن يديه، وان الحرفيين مثلا خلقوا من فخذيه، وان العمال خلقوا من رجليه، وان المنبوذين لا مكان لهم عند الله. يعني كما نلاحظ في الجبهة الهند مثلا، او تلقى بعض الحضارات اللي عندها اللون من التفرقة، هذا عند خالق الكون غير موجود. رب العالمين وسع عطاؤه ورحمته وسعت كل شيء. في الواقع ان بالنسبة الى الولد، الولد يفجر عند الوالد كنوز من الرحمة، لان الاب يحتاج الى من يفجر هذه الكنوز، لكن الله عز وجل يعطي من سأله ومن لم يسأله تحننا منه ورحمة، يصب عليه عطاء. بعد الانسان يتخذ الولد المن غير هذا، يتخذ الولد ليعتضد به. يقول الشاعر، يقول من كان ذا ولد يدرك ظلامته، ان الضعيف الذي ما عنده ولده. والشكل كان الامام الرضا سلام الله عليه قبل ان يولد للامام الجواد يكرر هالبيتين: لعلك يوما ان تراني كانما بني حوالي الاسود اللوابد، فان تميما قبل ان يلد الحصى اقام زمانا وهو بالناس واحد. اذا في الواقع الولد عضد لابيه، يعتضد به الاب. من هنا تدرك مسؤولية الاولاد. يعني احنا، انا كل اللي اخاف من عنده، انا العام اتخطر في بريطانيا كنا في المجلس، قلت لهم انا ملاحظ هالظاهرة، هاي الظاهرة اللي موجودة الان في المجتمعات الاوروبية، ان الولد اذا صار عمره 18 سنة مثلا او 15 سنة لزم ضربه. البنت راحت بجانب والولد راح بجانب، وظل الاب والام يصارعون الوحدة، وخصوص اذا مات احدهما وظل واحد يدور لحيوان يؤنسه بالبيت، يجيب لحيوان يخليه. ثم انا اللي خايف من عنده ان تندمجون بهالجو، وبالنتيجة نفقد طعم الاسرة المسلمة. الاسرة المسلمة الان علماء النفس يقولون اللي يعوض الوحشة على الجد اذا فقد رفاقه، شنو اللي يعوض الوحشة؟ يعني الان واحد مثلا واحد عمره 80 سنة 90 سنة، هذول رفاقه راحوا، يتلفت يمنا ويسرا ماكو جماعة تسلت، واحد واحد راحوا ما ظل عنده احد، فهذا يبدأ يشعر بوحشة، يشعر بألم. شنو اللي يرد عليها الوحشة يخفف عنه يمتص منه؟ يقولون دبيب احفاده، اطفاله اولاد اولاده بالبيت. ولي هالصورة اللي يرسمها عندنا واحد من شعراء العرب الافوه الهودي، الافوه يقول: اذا ما المرء صم فلم يكلم. شوف لحظة الصورة، صورة ممتعة جميلة. اذا ما المرء صم فلم يكلم، اذا نشدد بعد من يدخل في حاجة هذا ونطر يصيح يلا يسمعها. اذا ما المرء صم فلم يكلم واودى سمعه الا ندايا، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترس العضايا. يقول اذا صار العشاء يشوف جيب احفاده ذولا يداعبهم، يتشلى بهم، يأنس بهم. ف
في الواقع هذا اذا طلع الولد واخذ اطفاله وطلعت البنت واخذت اطفالها وظل هذا يصارع الوحشة، هذا اذا احنا من رحمة ننتظر ان يرحمنا الله؟ ابدا واديك. يعني انت لا تشوف البلاء اللي دا يحل بينا مو بناك بلاش ابدا، ها ابدا ابدا، صدقني ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. نطلع شوي، هذا ثمار ايدينا، ثمار ما جنته ايدينا. فواقع الامر ان الولد ينبغي ان يرد ولو شيئا مما اعطاه الابوان. فالقرآن الكريم يقول ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ليش؟ لان الشريك اولا يكون قديم وياه، الله عز وجل قديم، وما يمكن اذا صار ويا شريك قديم يعني تعددت الالهة. والله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كان فسدت السماوات والأرض، لأن يحصل مشاكل. الزعامة إذا تعددت، تعدد الزعامة موجب إلى حصول البلاء، هذا معروف. نرجع للكلام، تطبيقات الاجتماعية كثيرة، إذا صاروا اثنين واحد يأمر واحد ينهى الكون كله يضطرب ويختلف الكون تماما. في الباري عز وجل ما يصير لشريك،

0: التنازع، وثالثا ان كل ما ملكه الله هو الذي خلقه. من اللي يصير لشريك؟ يصير لشريك اللي يقدر على ان يخلق اذا هو مخلوق. شلون يصير شريك للخالق؟ ومن هنا تعرف خطل ما كانت عليه العرب وما كانت عليه الاديان السالفة. مثلا احنا نعرف ان بعض العرب كان يعتبر الملائكة بنات الله، ولذلك القرآن الكريم يهزأ بيهم يقولهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. انتوا إذا جت واحد منكم وجدت بنت وجهه يصير أسود، نسبون البنت إلى الله وتأخذون الولد إلكم، تلك إذا قسمة غير عادلة يعني ضيقة. زين، في هؤلاء كانوا يعتقدون أن الله عز وجل ملائكة بناته. أي ناحية؟ اللي يعتقد لله شريك، بعضهم يعتبر الاصنام شركاء. المانويين يقولون ان الليل والنهار خالقان يشتركان مع الله بالخلق. مثلا اتأمل هاي النظريات اللي موجودة عند الناس في مختلف الحضارات كلها تنتهي الى خطل. القرآن الكريم يقول ان الله عز وجل لا شريك له. بعد ان ينفي الشركة ثم يجي يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، هنا اكو تقريبا قرينة ان المقصود بها الاشياء المادية بقرينة التقدير، يعني كل شيء مادي الله عز وجل خلق قدره تقدير. شلون يعني قدره تقدير؟ يعني الان افرض الهواء، حاجتنا للهواء اكثر من اي شيء، الله عز وجل اعطانا طبقة هوائية تغلف الارض ضخمة. زين، من بعدها تجي حاجتنا للماء، حاجة الانسان للماء اكثر من حاجة للطعام، اعطانا 5 اسباع الارض سواها ماء بحار. زين، بعدين حاجتنا للطعام خلانا الاماكن الشاسعة وامرنا بان نحرثها نزرعها ونستثمرها. بعدين حاجتنا لللباس، وضعنا اللباس بالارض بالتراب وبالنبات. زين، فكل شيء خاضع لتقدير، خاضع لدقة، تقدير غاية بالدقة. اذا شوف اكو اختلال بالتركيبة الاجتماعية، هذا الاختلال بالتركيبة الاجتماعية جاي مو من الله عز وجل، من عندنا. خلي اضرب لك مثل. مثلا عندنا هشام ابن عبد الملك الدميري في حياة الحيوان يقول كانت ملابسه مثقلة بالاحجار الكريمة وبنفس الوقت منوعة، يلبس يومية 6-7 اشكال. مثلا شهوة قد يبالغ يقول 600 جمل او بغل تحمل ملابسه. زين، 600، ومع ذلك غريب، انا والله مستغرب من ابن قدامة بالمغني. ابن قدامة يقول لو ان رجلا بغى على رجل وانتزع منه الحكم بالسيف وبايعه الناس برضا او بدون رضا اصبح اماما تجب طاعته على الناس. شلون؟ يقول لان عبد الملك حارب عبد الله بن الزبير وتغلب عليه واخذ منه الحكم بالقوة فاصبح امام تجب طاعته على الناس. فكر رائع هذا، فكر روعة هذا. هذا فكر الاسلام هو؟ يا سيدي ارجوك، ارجوك. وهذا ترى مثل هشام هذا كنت تجب طاعته على الناس. هذا اللي في المسلمين قد لا يجد بعضهم ثوب يلبسه، قد لا يجد ثوبا يمنع عنه الحر والبرد، وهذا تحمل 600 بعير تحمل ملابسها و600 بغل. وهارون ابن غترة يقول دخلت على علي بالخورنق والشدير وعليه شمل قطيفة، فالقطيفة بال يشمل شمل ما كن شمل شمل عتيدة. عليه شمل قطيفة. فسيدي انت ليش ما تلبس اخر هذا بيت المال يمك؟ قال لي يا هذا ان الله يعلم انها القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة اني اكره ان ارجعكم من اموالكم شيء. ثوب اللي جيت بيه من المدينة راح اطلع بيه هو نفسه. سلام عليك امير المؤمنين، لئن خرجت بشمل قطيفة فقد لبست ثوب الحمد الذي لا يبلع، لقد لبست الثناء الذي لا يبلع. تكسو وانت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وانت بطين خلق. اقل صفاته وكماله ان الجلال بمثله مقرون. نعم، في واقع الامر اعود الى الموضوع، الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، ما نحتاج اليه وضع، لكن يبغي بعضنا على بعض، يأكل بعضنا بعضا. وإلا البارئ عز وجل خلق لنا ما نستر به عوراتنا وما نرتديه وما نلبسه، وخلق لنا ما نأكل، ووزع بيننا الفرص، ولكننا يبغي بعضنا على بعض. يعني حتى شوف البغي يوصل حتى للصريع على وجه الأرض ينتزعون من عند الثوب الذي يلبسه. الحسين اخر رجع الى الخيمة، صاح اخي زينب قالت لبيك يا ابن ام، قالها علي بثوب عتيق، جيبي لي فرد ثوب لا حد يطمع بي، لان هذول انا اعرفهم ما يخلون علي غطاء يواريني عن الشمس، علي بثوب عتيق. طبت الى الخيمة طلعت له تبان ثوب عتيق يعني عادي جدا. قالها لا اخي، انا ابن ابيك وهذا لباس من ضربت عليه الذلة. طلعت له ثوب ثمين من الخز، امسكه الحسين من صدر مزقه حتى لا يطمع به احد. لكن يا ترى تركوه الثوب عليه؟ لا، لما سقط على الارض اقبلوا اليه، نزعوا عنه ذلك الثوب وتركوه عريانا تصهره رمضاء كربلاء. الشمس تصهر ذلك الخد الذي كان يظلله رسول الله بشفتيه وبوجهه.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: لم تكن المسافة بين بغداد وطهران أو النجف وشيراز تستغرق سوى ساعات قليلة تقطعها الطائرات. القرار الأخير بتعليق وحظر الرحلات الجوية بين العراق وإيران قلب معادلة السفر رأسا على عقب. فجأة أغلق الشاشات المغادرة في المطار، ولجأ آلاف المسافرين إلى البديل الوحيد، شق الطرق البرية عبر المنافذ الحدودية الممتدة من منفذ الشلامتة جنوبا في البصرة، مرورا بمنافذ الوسط، وصولا إلى منافذ إقليم كردستان شمالا. هذا التحول المفاجئ تحول إلى رحلة شاقة تجمع بين المشقة الاقتصادية والإرهاق البدني، خصوصا لمن يقطعون مئات الكيلومترات تحت درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية. أمام صالات التفتيش الحدودية تتكدس العائلات والمسافرون من مختلف الجنسيات. التقينا حمزة نويد، وهو مسافر إيراني مقيم في دولة الكويت، كان يحاول الوصول إلى مدينته عبر الطرق البرية العراقية، ليشرح لنا كيف تحولت الرحلة التي كانت تستغرق ساعة واحدة في الجو إلى رحلة شاقة عبر عدة بلدان.
3: أنا كويت، أنا مثلا من كويت يبي سافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لخرمشهر، من خرمشهر لنيشلمشه تقريبا نص ساعة وبعد داخل جمارك مشكلة داخل جو حار وعيالي وياي حل يعني تعب. قبل كان سافر 3 شهر 4 شهر الحين ما يسافر خلاص يعني 1 سنة بعد سافر يعني ما في ظروف شيء مجبور سافر كله الحين مثلا أنا كويت زين مثلا يقدر بيش على عراق على الكويت يعني على بس راح الكويت بس مثلا في جماعة إمارات اللي لازم راح تركيا هناك طريق حيل يصير بعيد يعني هذا مشكلة كبيرة مو يعني مو شيء طبيعي.
2: لم تقتصر التداعيات على المسافرين بين البلدين فحسب، امتدت لتشمل العراقيين المتجهين لأغراض العلاج والسياحة الدينية. فوفقا للبيانات الرسمية يشكل المرضى العراقيون نسبة كبيرة من القاصدين للمستشفيات الإيرانية، ومع إلغاء حجوزات الطيران اضطر الكثيرون لتحمل مشاق الطرق البرية وساعات الانتظار الطويلة. في هذا السياق يتحدث المواطن العراقي محمد حسن نذير القادم من محافظة بابل برفقة عائلته المريضة، واصفا المعاناة الناجمة عن إلغاء الرحلات الجوية المتكرر والمسافات الطويلة التي اضطر لقطعها بريا.
4: أنا مواطن عراقي محمد حسن نذير من أهالي بابل. حجزنا رحلة من مشهد إلى النجف، ثاني يوم تكنسلت الرحلة، بعدين حجزنا من مشهد العبادان وهاي الوضعية تعبانة، ونناشد الحكومة العراقية النظر بهذا القرار الذي يمس المواطن العراقي بالدرجة الأولى، لأن المواطن العراقي أكو ناس كبار، ناس مرضى تعالج بإيران. هاي المأساة يعني ما صار أصلا، يعني المسافة كلش بعيدة وتعب يعني. وإحنا الله شاهد أنا وياي مرضى، زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم عالجهم بإيران. هو الرحلة يعني احنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد العبادان، وتتعرف الطريق احنا من سكنة الحلة يعني المسافة اللي احنا نطلعها بالتقريب 600-700 كيلو، وهذا الحر وهاي الأجواء يعني الأوضاع حيل تعبانة.
2: وعلى الجانب الآخر من الحدود، يرى الوافدون الإيرانيون أن انقطاع الخطوط الجوية فرض عليهم قيادة سياراتهم الشخصية أو استخدام الحافلات لقطع مسافات تتجاوز 600 كيلومترا للوصول إلى الحدود العراقية عند منفذ الشلامتة. سلام باوا مواطن إيراني وافد من مدينة شيراز يوضح كيف اضطر للقيادة لمدة 8 ساعات متواصلة كبديل الرحلة الطيران التي لم تكن تستغرق أكثر من 1 ساعة.
5: الآن ما بماشين خودمون بيشتر ميرين.
6: حاليا نعتمد أكثر على سياراتنا الخاصة للتنقل، جئت بها مباشرة من شيراز إلى الشلامتة في ظل عدم توفر الطائرات. نحن مضطرون لاستخدام سياراتنا الخاصة بالرغم من الصعوبات. الطيران بالتأكيد أسهل وأسرع للوصول، كما أن أسعار الحافلات وسيارات الأجرة أصبحت أغلى، لذا نفضل السيارة الخاصة لتقليل التكاليف. المسافة من شيراز إلى الشلامتة حوالي 550 إلى 600 كيلومتر، واستغرقت مني بسيارتي نحو 8 ساعات، بينما بالحافلة كانت ستستغرق 11 ساعة، أما بالطائرة فكانت ستستغرق 1 ساعة.
2: تظهر الأرقام والتحديثات الرسمية لحدود العراق أن حجم التبادل والحركة البرية عبر المنافذ مثل الشلامتة والشيب وزرباطية والمنذرية شهد ارتفاعا استثنائيا في أعداد الوافدين والمغادرين بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالفترات السابقة، ما شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية للمنافذ الحدودية وكوادر الجوازات والجمارك. بين مطالبات المسافرين بإعادة فتح الأجواء وتخفيف قيود الطيران وتحديات إدارة التدفق البشري الهائل برياً، تبقى الطرق الترابية والأسفلتية هي السبيل الوحيد المتبقي للربط بين الشعبين في انتظار قرار يعيد الطائرات إلى مدرجاتها.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

وفي محورنا الأول الحبيب بورقيبة رئيس تونسي لكنه مفكر أيضاً.

الحبيب بورقيبة هو أول رئيس للجمهورية التونسية، حكم البلاد 30 سنة بين عامي 1957 و1987. حقيقة مزيد من التفاصيل السياسية يتحدث بها التقرير، ولكن السيرة الفكرية لبورقيبة كانت شخصية مركبة، يعني ما كان علمانيا بالمعنى المطروح اليوم، وما كان إسلاميا كذلك، بل كان إسلاميا ذو توجه علماني إصلاحي قوي، يعني هو يتوجه نحو الإصلاح والعلمانية ولكنه يحافظ على هويته الإسلامية. تكون فكره من مصادر مهمة وأساسية، منها التعليم الحديث في تونس، طبعا احنا نتناول لأنه شخصية سياسية مفكرة، وبالمناسبة لدينا في العراق شخصيات سياسية مفكرة، وهي ومنهم آخر رئيس لمجلس الحكم المفكر عز الدين سليم عبد الزهراء عثمان، كان من الشخصيات السياسية المفكرة ذات التوجه الإسلامي المعتدل والمنفتح على الثقافات والهويات الأخرى. التعليم الحديث في تونس بصراحة يعني كان متأثرا هذا التعليم بالتعليم وفق الثقافة الفرنسية، يعني القانون، العلوم السياسية في باريس، تأثره بالفكر السياسي والقانوني في أوروبا، خصوصا مفاهيم الدولة الحديثة، المواطنة، القانون المدني، العقلانية السياسية، يعني البحث عن مفهوم المواطنة كأسوة أساس تشتغل عليه شخصية مفكرة سياسية. طبعا أيضا هذا يتشابه مع المفكر السياسي المعروف في العراق عز الدين سليم، والذي سنتناوله أيضا قد يكون في محور من محاور هذا البرنامج. كذلك الحركة الوطنية، وهذه نقطة مهمة، التونسية سرعان ما رأى أن المحافظة الدينية والاجتماعية المتخلفة في تونس تعيق تحديث المجتمع، وتصف المصادر فكره المبكر بأنه حديث وثوري وعلماني. طبعا البورقيبة أيضا كان يريد إخراج المنظومة الدينية من كونها مصدر ملزم لتنظيم الدولة، يعني الدولة يجب أن تتشكل وفق القانون التونسي الحديث، وكان يرى أن التقاليد ينبغي أن تفهم في ضوء الظروف التاريخية والمصلحة الاجتماعية ومفاهيم العقل، لذلك اصطدم بصورة مباشرة مع بعض الإسلاميين في تونس. وأيضا اعتبر الحبيب بورقيبة أن تحديث المجتمع التونسي لا يمكن أن يحدث مع بقاء الأسرة خاضعة للبنية التقليدية، إنما يجب أن يكون هنالك أحوال شخصية صدرت في تونس عام 56 و900 و1000، وجاءت فيها الكثير من الآراء اللي سببت

0: كثير من الإشكالات في تونس آنذاك، منها إلغاء تعدد الزوجات، منعة الطلاق الانفرادي، أخضعت الزواج والطلاق لإجراءات قانونية، يعني مو فقط طالق وتذهب، ومنحت المرأة حقوقا قانونية واسعة نسبيا في ذلك الزمن وفق رؤية الحبيب بورقيبة للشعب التونسي. اللافت أن هذا لم يكن مجرد استجابة لضغط حركة نسوية جماهيرية في تونس، إنما كان مشروعا تقوده الدولة التونسية من أعلى لتغيير بنية المجتمع وكذلك الأسرة. أيضا كان يضع مصلحة الشعب التونسي ومصلحة تونس والعمل والإنتاج في قمة أولوياته، فلذلك كان لديه الحبيب بورقيبة مشروعا للدولة والمجتمع. وعندما نقول مشاريع الدولة، لأن الدولة ليس بالضرورة أن تبنى وفق نظرة علمانية بمعنى إنكار الدين وما شابه، هذا شيء مرفوض، إنما تبنى الدولة بنظرة تنموية، تنمى الدولة مع احترام الدين واحترام الشعائر الدينية واحترام الطقوس الدينية واحترام المكونات في المجتمع، وهذه هو أساس بنية أي دولة، لأن الدولة إذا لم تبنى وفق مفاهيم احترام الآخر بصراحة لا بوركت من دولة. الدولة يجب أن تحترم الأديان، يجب أن تحترم الشعائر، يجب أن تحترم المناسبات الدينية، يجب أن لا تخالفها، لأنها إن خالفتها راح تقع بمفهوم إلغاء الآخر، ويعني بصراحة عدم البناء المجتمعي الدقيق. طبعا الدولة والمجتمع في فكر بورقيبة كان فكرا ليبراليا سياسيا بالكامل، وهذه نقطة مهمة جدا صنعت منه وصنعت من حزبه الحزب الدستوري آنذاك، حولته أيضا إلى حزب يركز على هذه المهام. ولكن للأسف الممارسات السياسية للحبيب بورقيبة أيضا أصبحت سلطوية. بعد الاستقلال تحول حزبه إلى حزب حاكم مهيمن ورفض مبادئ الديمقراطية، وتركزت السلطة حول شخصه حتى أصبح رئيسا مدى الحياة سنة 75 و900 و1000. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل حول هذا المفكر السياسي الحبيب بورقيبة.
1: شهدت تونس مع أول عهد الاستقلال صعود الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية التونسية ليحكم البلاد 30 سنة متواصلة بين عامي 1957 و1987. ولد بورقيبة في مدينة المنستير الساحلية عام 1903، ونشأ في أسرة متوسطة الحال ليبية الأصل، ثم سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق والعلوم السياسية ليعود بعدها ويشتغل في سلك المحاماة والصحافة، ويتولى تأسيس صحيفة صوت التونسي وصحيفة العمل التونسي، ثم دخل معترك العمل السياسي عبر تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد عام 1934، حيث تعرض خلال نضاله للاعتقال والنفي المكرر من قبل سلطات الاستعمار الفرنسي بسبب قيادته الحراك الميداني لتحرير البلاد وإعلان عدم الثقة في السلطات المحتلة. وبعد مفاوضات شاقة وحراك شعبي ومسلح اندلع عام 1952، قاد بورقيبة المفاوضات المباشرة مع فرنسا لتوقيع وثيقة الاستقلال التام عام 1956. وفي العام التالي ألغى النظام الملكي وخلع الملك محمد الأمين باي، معلنا قيام الجمهورية واختياره أول رئيس لها. وشهدت هذه المرحلة صراعا سياسيا شرسا مع رفيق كفاحه الأمين العام للحزب صالح بن يوسف الذي اقتيل لاحقا في ألمانيا، كما سارع بورقيبة إلى القضاء على معارضيه من اليساريين والإسلاميين، وفرض نظام الحزب الواحد بتعديل دستوري منحه الرئاسة مدى الحياة عام 1974. وتصدت السلطات لمظاهرات ثورة الخبز الشهيرة بقبضة أمنية شديدة. وعلى الصعيد الاجتماعي والتشريعي عرف بورقيبة بسياسات التغريب وإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي حرمت تعدد الزوجات وألغت المحاكم والديوان الشرعي، كما توجه نحو مجانية التعليم وإجباريته مع إجهازه على مؤسسة

والمعادلة الفكرية التي حكمت تونس وحكمت بورقيبة نفسها هو التحديث الاجتماعي، لأنك إن حدثت المجتمع ولكن ليس بالقوة، وأقمت الدولة وتعليم حديث، سلطة الدولة قوية حاكمة، هذا يجعل من المجتمع متقدما ضمن مفاهيم الليبرالية الديمقراطية بالمعنى الكامل. ولكن يجب أن لا يكون هنالك حكما مشروطا، يعني أن تحكم الناس بالقوة مثل الاستبداد بان نظام البعث الفاشيست، ما ممكن يعني، إنما يجب أن تكون الإصلاحات تدرجية وتدريجية. المواطنة أو مفاهيم المواطنة هي مفاهيم أساسية في أي مجتمع، ولا تقوم الدولة الحديثة إلا وفق مفهوم المواطنة الأساس. وأنا طرحت وتحدثت في بداية المحور عن المفكر الرئيس عز الدين سليم رحمه الله، كان مفكرا في هذا المجال، في المجال السياسي، وكان يعلي من مفاهيم الديمقراطية، الفيدرالية، المواطنة، الحكم الرشيد، هذه كلها كان قد تناولها في كتبه، في بحوثه، في دراساته في هذا المجال، في ندواته، إلا أن يد الإرهاب كانت أطول للأسف الشديد، وقضت على مفكرا كبيرا، ولكن بقي فكره حرا، وحتى اليوم يقرأ ويدرس، ومن الممكن أن يتم الاستفادة منه استفادة كبيرة.

وليس ببعيد عن المفاهيم الفكرية كيف استفاد الغرب من الكثير من القضايا العربية والإسلامية وحولوها في أفكارهم إلى فكر مختص.

0: طبعا كل الدراسات الاستشراقية تشير إلى أن الأوروبيين استفادوا من أعمال العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود الذين عاشوا في بغداد والبصرة ودمشق والقاهرة والأندلس وغيرها من البلاد، حلب وغيرها، كما استفاد هؤلاء بدورهم العلماء العرب والمسلمين من التراث اليوناني والفارسي والهندي كذلك. هنالك أمثلة كثيرة في هذا المجال، مثلا الرياضيات تشير الدراسات إلى أنها انتقلت إلى أوروبا عبر مؤلفات العالم المسلم الخوارزمي في الحساب والجبر، حتى أنه إلى اليوم هنالك لدينا في الرياضيات، اللي دارسين الرياضيات يعرفون، الخوارزميات، والتي دخلت وين؟ حتى في الحاسبات وأصبحنا نستخدمها، وفي الذكاء الاصطناعي. ومن اسمه أيضا جاءت كلمة الجوريثم الخوارزمي، بينما ارتبط اسم الجبر بكتاب الجبر والمقابلة. النظام العددي الهندي بما فيه الصفر وصل إلى أوروبا بصورة مهمة عبر الكتابات العربية، ثم انتشر تدريجيا في أوروبا. أما الطب فمؤلفات ابن سينا والرازي استخدمت قرونا في تعليم الطب في أوروبا. كتاب القانون في الطب لابن سينا ظل من الكتب الطبية الجامعة المهمة في أوروبا حتى العصر الحديث المبكر. في البصريات والفيزياء والضوء، علم الضوء، وحتى الكاميرا واكتشافاتها، كتاب ابن الهيثم المناظر كان مؤثرا جدا في دراسة الضوء والرؤية، وترجم إلى اللاتينية باسم معين. في الفلك أيضا تمت الاستفادة من مراقبات الكون عند العلماء الأندلسيين المسلمين. أما في الفلسفة فالقائمة تطول، من الفارابي وابن سينا وابن رشد والمعتزلة الذين لعبوا دورا مهما في الفلسفة أو في فلسفة المدرسة الأوروبية، وخاصة في النقاشات المتعلقة بأرسطو. ولا ننسى في الكيمياء أيضا، الكيمياء وعلماء الكيمياء كان لهم دور أساسي، وعلى رأسهم طبعا جابر بن حيان. حقيقة الحديث في هذا الموضوع كثير، ولكن بعض الأحيان يتم الإشارة إلى هؤلاء العلماء في المصادر الأوروبية، وبعض الأحيان لا يتم الإشارة، كما في التقرير الذي سيناقشه حول كتاب العالم المسلم البيروني تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، وهو كتاب يتهم فيه عالم الاجتماع الألماني ماكس فايبر بأنه أخذ منه الكثير حول نظام الطبقات الاجتماعية في الهند في تقارب موضوعي لافت دون الإشارة إلى العالم البيروني. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تسلط المقارنة التاريخية والمنهجية بين كتاب البيروني تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، وأعمال عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر حول نظام الطبقات الاجتماعية في الهند الضوء على تقارب موضوعي لافت، مما يطرح تساؤلا علميا مشروعا حول مدى استفادة فيبر من التراث المعرفي للبيروني دون الإشارة إليه في مراجعه الأكاديمية. فقد أتم البيروني مؤلفه الشامل نحو عام 1030 ميلادية، مستندا إلى بحث ميداني مباشر يجمع بين دراسة المصادر المكتوبة والملاحظة بالمشاركة وتعلم دقيق للغة السنسكريتية ومحادثة علماء الهند وقراءة نصوصها المقدسة، مما مكنه من تحليل التراتب الطبقي ابتداء من البراهمة والكشاترية مرورا بالفايشيا والشودرا وصولا إلى الفئات الواقعة خارج التراتب، وتبيان علاقته بالدين والدولة والمهن وتوارث الوظائف وقواعد الزواج والطعام ومناطق السكن وأشكال الاحتكاك اليومي. وبعد نحو 9 قرون كاملة أخرج ماكس فيبر دراسته الشاملة عن الهندوسية والبوذية، مقدما تحليلا شبيها لبنية الطبقات والوجهة والدين والطهارة وتأثير المعتقدات في السلوك الاقتصادي، ولكن دون أن يزور الهند أو يتقن لغتها، بل بالاعتماد الكلي على الترجمات والأدبيات الاستشراقية وتعدادات السلطات الاستعمارية الحديثة. وتكشف المقارنة المنهجية التي أجراها عالم الاجتماع التركي مصطفى أرتشهن عن نقاط تقاطع جوهرية في القضايا المحورية كتقسيم المهن وعزل الفئات الدنيئة خارج القرى، والربط بين القانون الديني والتراتب الاجتماعي، مما ينفي فرضية المصادفة المحضة ويثير الشكوك الأكاديمية حول أصول هذه المفاهيم في علم الاجتماع الغربي. وتتجلى أهمية هذه المسألة عند العودة إلى تاريخ حركة الترجمة والنشر العلمي، فقد ترجم كتاب البيروني إلى الإنجليزية وحقق بالنص العربي على يد المستشرق الألماني البارز إدوارد زاخاو في جامعة برلين. وكان المرجع متداولا في الأوساط الأكاديمية الأوروبية نحو 3 عقود كاملة قبل شروع فيبر في كتابة دراسته. وتضعنا هذه الواقعة التاريخية أمام احتمالين رئيسيين: إما أن يكون فيبر قد تجاهل التراث الشرقي وتغاضى عن مصدر كلاسيكي أتيح في بيئته العلمية المباشرة، مما يعكس قصورا مرجعيا وأكاديميا في الإحاطة بالمصادر، وإما أن أفكار البيروني قد تسربت إليه عبر وسائط استشراقية وتصنيفات استعمارية جردت المعرفة من صانعها الأصلي قبل أن تصل إلى علم الاجتماع الأوروبي الحديث وتستقر فيه.

إذن بعد نحو 9 قرون كاملة أخرج ماكس فايبر دراسته الشاملة عن الهندوسية والبوذية مقدما تحليلا شبيها لبنية الطبقات والوجاهة والدين والطهارة وتأثير المعتقدات في السلوك الاقتصادي الذي تناوله البيروني قبله، ولكن دون أن يزور الهند أو يتقن لغتها بالنسبة لماكس فايبر، بل بالاعتماد الكلي على الترجمات والأدبيات الاستشراقية وتعدادات السلطات الاستعمارية الحديثة.

0: طبعا التعاطف بمعناه النفسي هو أيضا القدرة على التعرف على مشاعر الآخرين. لذلك العلم يبين أن الذين ليست لديهم القدرة على التعاطف بمشاعر الحزن أو الفرح قد يكونوا مصابين بأمراض نفسية مثل مرض سبرجر اللي هو عدم القدرة على التعاطف وهو نوع من أنواع التوحد طبعا. فغياب هذه الميزة يجعل العلاقات الإنسانية مبنية وفق رؤية مادية فحسب، وهنا تقع المشكلة. المادية أقصد يعني غياب الجانب الإنساني في مسائل التعاطف، لذلك التعاطف تبنى عليه حتى العلاقات بين الدول والمجتمعات عند وقوع الصراعات، عند وقوع الصدامات، وكذلك عند وقوع المشكلات البيئية وما شابه. هذه كلها أساسيات في معاني التعاطف، وإلا فكيف أنت تستطيع أن تتعاطف مع مجتمع وقعت فيه كارثة بيئية وأنت ما زاير حتى هذا المجتمع ولكن تتعاطف معه بالمعنى الإنساني؟ تعزيز العلاقات والروابط سواء كانت الاجتماعية أو الدولية المجتمعاتية بين المجتمعات هو كله يقع عبر مفهوم التعاطف. يعني على سبيل المثال، مثلا بعض الأحيان تقع زلازل في دول معينة، تجد دول أخرى ما ترتبط وياها حتى بحدود، ترسل طائرات وفرق إغاثة. هذا يزيد من العلاقات التبادلية بين الدول ويزيد من مفاهيم التعاطف الإنسانية بين السياسات. تصوروا أن السياسة قد تقع ضمن هذا المفهوم. كذلك تعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية وفق مفهوم التعاطف، أبسط الأمثلة البسيطة، يعني تشوف أنه الإنسان عندما يقع بحزن أو ما شابه الناس تلتف حوله متعاطفة. التعاطف يزيد من تعميق العلاقات والروابط الاجتماعية وتنمية المفاهيم مثل مفاهيم الثقة المتبادلة بين الأفراد وكذلك المجتمعات. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: يعرف التعاطف بأنه القدرة البيولوجية والنفسية على فهم مشاعر الآخرين ومشاركتها بشكل إيجابي، ما يمنح الإنسان زاوية واسعة لرؤية الأمور من منظور محيطه والتفاعل الصادق مع ما يمرون به من ظروف ومواقف، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية وتنمية اللطف والثقة المتبادلة بين الأفراد بحسب الباحثة كيندرا شيري. وحذر خبراء علم النفس من أن غياب هذه الميزة يجعل العلاقات الإنسانية مادية باردة ومؤذية، مؤكدين أن السلوكيات الناجمة عن فقدان التعاطف تزيد من تعمق الأنانية واللامبالاة في البيئة الاجتماعية والعاطفية. وقد بين عالم الاجتماع هربرت سبنسر أن البشر كائنات اجتماعية بطبيعتهم، وأن التعاطف يدفعهم لممارسة سلوكيات إيجابية كالإيثار والشجاعة، غير أن قدرة الأفراد تختلف باختلاف العامل الوراثي الذي يحدد سمات الشخصية الخمس الكبرى بنسبة تصل إلى 41%. إضافة إلى التنشئة الاجتماعية والبيئية التي يغرسها الآباء والمجتمعات منذ الصغر، وتتجسد فوائد التعاطف في ثلاثة جوانب أساسية: أولها تقوية العلاقات وبناء روابط اجتماعية متينة تعزز الصحة البدنية والنفسية، وثانيها المساعدة على التحكم في المشاعر وتنظيمها بكفاءة عالية وتجنب سيطرتها علينا حتى في أوقات التوتر الشديد، وثالثها تحفيز سلوكيات المساعدة والتسامح وملاحظة احتياجات الآخرين لتخفيف آلامهم. وعلى النقيض من ذلك، يتجلى غياب التعاطف في العجز التام عن إدراك ألم الآخرين وجعل الأولوية المطلقة للرغبات الذاتية مع النظر إلى مشاعر المحيطين باعتبارها عائقا أمام المكتسبات والغايات الشخصية. وحدد الخبراء 7 علامات حاسمة للتعرف على الشخص الفاقد للتعاطف، أبرزها التقليل المستمر من أهمية مشاعر الآخرين واعتبار معاناتهم مبالغ فيها، والحديث عن الذات وإنجازاتها بدلا من الإنصات لشكوى المتحدث، فضلا عن الشعور بالحسد الخبيث والازدراء أمام نجاحات المحيطين بدلا من الاحتفاء بها. كما يتسم هذا الشخص بالتنافس مع آلام الآخرين لإثبات إنه الأكثر تعبا ومعاناة، والامتناع عن تقديم الندم والاعتذار عند إلحاق الضرر بالنفس أو الغير، وإصدار أحكام قاسية ومتسرعة وبغطرسة دون مراعاة الظروف، وأخيرا التظاهر باللامبالاة التامة تجاه المآسي الجماعية والقضايا الإنسانية إذا ما تسببت في إرباك روتينه اليومي المعتاد.

وقد بين عالم الاجتماع هربرت سبنسر أن البشر كائنات اجتماعية بطبيعتهم، وأن التعاطف يدفعهم لممارسة سلوكيات إيجابية كالإيثار والشجاعة، غير أن قدرة الأفراد تختلف باختلاف العامل الوراثي الذي يحدد سمات الشخصية الخمس الكبرى بنسبة تصل إلى 41%، إضافة إلى التنشئة الاجتماعية والبيئية التي يغرسها الآباء والمجتمعات منذ الصغر. وتتجسد فوائد التعاطف في ثلاثة جوانب أساسية، أولها تقوية العلاقات وبناء روابط اجتماعية متينة تعزز من الصحة البدنية والنفسية.

0: البروتين هو واحد من أهم العناصر الغذائية التي تدخل في غذاء البشر بأجمعهم، وحتى تدخل في غذاء الحيوانات اللاحمة وغيرها. والبروتين هو أساس في بناء الأنسجة وغيرها. ويعني حتى الذين يلعبون الرياضة يحتاجون البروتين كثيرا لدوره في إصلاح الأنسجة، سيما لعبة كمال الأجسام وغيرها. ولكن اليوم هنالك دراسات تدعو إلى التقليل من البروتين قدر الإمكان مع التقدم في السن. طبعا هو دراسات تشير إلى أن استهلاك البروتين مع التقدم في السن ضروري جدا، ولكن بكميات معتدلة. التقليل من البروتين له دور أساسي في إدامة الصحة، حاله في ذلك حال التقليل من السعرات الحرارية باستخدام الكربوهيدرات والسكريات. ولكن هذه المعلومات، هذه الدراسات، يعني قد يكون جسم إنسان يحتاج إلى البروتينات وبشكل مستمر، واحد لا يحتاج، هذا أيضا يحدده المجال الطبي وليس نحن وليس أنت، إنما الطبيب هو الذي يتحدد. هذه دراسات وهي معتمدة، أو نحن نعتمدها من مصادر مهمة وأساسية، مصادر عالمية، ولكن بذات الوقت تحديد احتياج الجسم من البروتينات، من السكريات، من الكربوهيدرات بشكل عام، هذا يعتمد على وضع الإنسان الصحي، وكذلك يعتمد على الطبيب المختص. هذه نقاط أساسية. ولكن يبقى البروتين، خصوصا البروتين الحيواني، يوفر للإنسان عناصر غذائية مهمة وأساسية في إصلاح الأنسجة: البيض، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الدجاج والسمك وغيرها، وحتى البروتين النباتي، ولكن بالاستهلاك المعقول، لأن استهلاك البروتينات بكميات كبيرة هذا طبعا يؤثر على الكلى ويؤثر على الكبد ويؤثر على القلب بشكل عام. كما قلت قبل قليل، هذه تخضع لرأي الأطباء المختصين وحالة جسم الإنسان بشكل عام وحالة جسم الإنسان المريض بشكل خاص. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: يمثل البروتين أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم البشري لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها، إضافة إلى دوره الحيوي في إنتاج الإنزيمات والهرمونات ودعم المناعة والوظائف العصبية. وتزداد أهمية هذا العنصر مع التقدم في السن، إذ يبدأ الجسم تدريجياً في فقدان كتلته العضلية وقوته، ما يجعل الحصول على كمية كافية منه عاملا حاسما للحفاظ على الحركة والتوازن والاعتماد على النفس. غير أن العلاقة بين استهلاك البروتين والشيخوخة تبدو أكثر تعقيدا في ضوء الأبحاث الحديثة التي تدرس تأثير كمية البروتين ونوعية الأحماض الأمينية في عمليات الأيض ونمو الخلايا والالتهابات الحيوية. وفي هذا السياق، كشفت مراجعة علمية حديثة عن أن تقييد إجمالي البروتين الغذائي أو الحد من أحماض أمينية معينة قد يساعد في تحسين الصحة العامة وإطالة العمر بشكل يشبه الفوائد المرتبطة بتقييد السعرات الحرارية. وأظهر تحليل أكثر من 350 دراسة أن تقليل استهلاك البروتين يرتبط بتحسين تنظيم الأنسولين وزيادة حرق السعرات وارتفاع مستويات هرمون FGF 21 المحافظ على شباب الأنسجة. كما يساهم ذلك في دفع الخلايا إلى التركيز على الإصلاح والصيانة الذاتية والالتهام الذاتي بدلاً من النمو المستمر، مع تقليل الخلايا الهرمة المسببة للالتهابات المزمنة والتدهور الأيضي. وحددت المراجعة ثلاثة أحماض أمينية أساسية يرتبط تقليلها بفوائد ملموسة لطول العمر، وهي الأيزوليوسين والفالين والميثيونين، إلى جانب أحماض غير أساسية كتيروزين والسيستين، بينما تظل أحماض أخرى كالجلايسين والسيرين والبرولين مفيدة عند توفرها بكميات كافية. وتعليقا على هذه النتائج، يؤكد الدكتور المصري محمد حسن استشاري التغذية العلاجية عدم وجود تناقض بين أهمية تناول البروتين لكبار السن وفوائد تقليله، إذ يلزم الحفاظ على الكتلة العضلية عبر التغذية المباشرة وممارسة تمارين المقاومة، مشيراً إلى أن دراسات تقييد الأحماض أجريت بشكل كبير على الحيوانات ولا يمكن تعميمها فوراً كتوصيات بشرية، ما يستدعي الموازنة الدقيقة بين المصادر النباتية والحيوانية.
0: وفي هذا السياق كشفت مراجعة علمية حديثة عن أن تقييد إجمالي البروتين الغذائي أو الحد من الأحماض الأمينية معينة قد يساعد في تحسين الصحة العامة وإطالة العمر بشكل يشبه الفوائد المرتبطة بتقييد السعرات الحرارية. وأظهر تحليل لأكثر من 350 دراسة أن تقليل استهلاك البروتين يرتبط بتحسين تنظيم الأنسولين، زيادة حرق السعرات، وارتفاع مستويات هرمون FGF21 المحافظ على شباب الأنسجة.

0: وبذلك أيها الأحبة نصل إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: يحرسك في سكتك. الله الله الله معك.
1: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: ما الذي يغادر العراق مع القوات الأمريكية، وما الذي يبقى بعد الانسحاب؟ العراق بعد الانسحاب الأمريكي من شبح داعش إلى معركة سلاح الفصائل، كيف يبني الحوثيين أو كيف يبني الحوثيون قوتهم؟ وبعد قمة ترامب وشي قواعد جديدة للتنافس الأمريكي الصيني. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم في المجلة المسائية بالشأن العراقي، وأيضا بالتأكيد العنوان الأبرز هو انسحاب قوات التحالف والقوات الأمريكية من العراق وبدء اليوم الأول بدون هذه القوات الأجنبية على الأراضي العراقية. الزيدي يراهن على الحوار والاحتواء ويقطع الطريق أمام الصدام بعد تداخل ملف حصر السلاح أو تنظيم السلاح أو نزع السلاح لفصائل المقاومة العراقية. وواحد من شروط انسحاب أو شروط عدم فرض عقوبات أو تدخلات أمريكية في العراق بعد الانسحاب. في بغداد اليوم لا يبدو أن رئيس الحكومة الزيدي يبحث عن انتصار سريع بقدر ما يبحث عن مخرج يحفظ للدولة هيبتها ويجنب البلاد انفجارا داخلي. فالزيدي يراهن على الحوار والاحتواء بدل المواجهة، مدركا أن أي صدام مسلح قد يفتح جبهة يصعب إغلاقها. وبين ضغوط واشنطن التي تطلب بحصر السلاح بيد الدولة وتمسك الفصائل بحقها في الرد على أي انتهاك للسيادة، يتحرك رئيس الوزراء بهدوء على خيط رفيع، واضعا العراق أولا عنوانا لمرحلة تقوم على التفاهم الوطني لا على فرض الأمر الواقع بالقوة. ويبدو أن الزيدي عازم على هذا المسار، رغم أن إعلام فصائل عراقية مسلحة أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق بشأن تسليم سلاحها، في تصعيد سياسي لافت يأتي بينما تحاول الحكومة في بغداد التوصل إلى تفاهم معها وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة. وقال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني خلال احتفال نظمته الفصائل بمناسبة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن الفصائل انخرطت منذ أكثر من 40 يوما في مفاوضات لبحث تنظيم سلاح المقاومة، مؤكدا احتفاظها بحقها الرد المباشر على أي انتهاك للسيادة العراقية، وأن رد الحكومة لم يصلها حتى الآن. ويعكس هذا الموقف عمق التحدي الذي تواجهه حكومة بغداد، إذ تجد نفسها بين مطلب واشنطن أو مطالب واشنطن التي تلوح بأدوات الضغط الاقتصادي والمالي، وبين قوة مسلحة تمتلك نفوذا سياسيا وأمنيا داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبعضها جزء من الائتلاف الحاكم أو مرتبط به بشكل مباشر. ومن المرجح أن تواصل الحكومة سياسة الاحتواء والحوار بدلا من المواجهة المباشرة، لأن أي صدام مسلح مع الفصائل قد يفتح جبهة داخلية يصعب السيطرة عليها، حيث تسعى إلى صيغة وسيطة كدمج العناصر في المؤسسات الرسمية أو نقل الأسلحة الثقيلة إلى إشراف الدولة مع إبقاء الخفيف مؤقتا. أما العواقب المحتملة للرفض هذا فتتراوح بين تجديد العقوبات الأمريكية على شخصيات وكيانات مرتبطة بالفصائل وتقييد وصول العراق للدولار وعائدات النفط المودعة في نيويورك، وصولا إلى احتمال توجيه ضربات أمريكية أو إسرائيلية لمواقع الفصائل، ما يضع سيادة العراق أمام اختبار قاس. وفي الداخل قد يتعمق الانقسام بين القوى السياسية ويتحول ملف السلاح إلى ورقة صراع انتخابي وتفاوضي تهدد استقرار الحكومة نفسها.

علق الحرس الثوري الإيراني يوم أمس على خروج قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، معتبرا أن الانسحاب جاء نتيجة صمود الشعب العراقي في الدفاع عن استقلاله، وأنه يمثل وفق وصفه صفحة ذهبية في تاريخ تحرر شعوب المنطقة. وقال الحرس الثوري في بيان أن إخراج المحتلين الأمريكيين هو في الحقيقة فرض العزم الراسخ للعراق البطل على النظام الأمريكي الإرهابي والمشعل للحروب وعلى حكام البيت الأبيض قليلي الحكمة، مضيفا أيضا أن أمريكا التي طالما تحدثت بلغة القوة اضطرت اليوم إلى الانسحاب من أرض احتلتها لمدة عقدين. وأيضا دائما الكلام للحرس الثوري هنا أن أمريكا رحلت لا بالتفاوض ولا بالمنة، بل بعزيمة شعب وقف صامدا بدماء مجاهدين ضحوا بأرواحهم وبإرادة مقاومة لم تنكسر قط، معتبر أن العراق مرفوع الرأس وحر ويقف على أنقاض احتلال استمر 20 عام ويراقب بزوغ الاستقلال. وتابع الحرس الثوري أن على الولايات المتحدة أن ترحل من المنطقة وأن تترك إدارة الأمن للشعوب نفسها، معتبر أن تجربة عقدين من الوجود الأمريكي أظهرت أن واشنطن لن تجلب الأمن، بل كان وجودها نفسه مصدرا لانعدام الأمن والإرهاب وعدم الاستقرار في غرب آسيا. ووصف خروج القوات الأمريكية من العراق بأنه حدث كبير ذو دلالة تاريخية وإنجاز عظيم لمحور المقاومة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غادرت بعد عقدين من التدخل العسكري من نحو 5000 قتيل بحسب ما قال إنها أرقام أمريكية، فضلا عن أنفاق أقل قال إنه بلغ 4000 مليار دولار. وأضاف أن الشعب العراقي بحسب البيان سينهي أيضا تدخل أمريكا في اقتصاد بلاده ونفطها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تكن يوما ولن تكون سندا موثوقا وأن الشعوب

هي التي يجب أن تبني بلدانها. هذا الكلام للحرس الثوري الإيراني في بيانه اللي هنأ به العراق على انسحاب القوات الأمريكية المحتلة كما وصفها بيان الحرس الثوري الإيراني.

في ذات السياق أيضا دعت السفارة الإيرانية في بغداد الحكومة العراقية لاتخاذ قرار فوري بشأن القيود الأخيرة على حركة الطيران، معتبرة أنها تعرقل حركة الزوار والجامعين والمرضى. وقالت السفارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن العلاقة الإيرانية العراقية تستند إلى روابط عميقة ومصالح مشتركة، مشيرة إلى أن القيود الأخيرة على الطيران تعرقل حركة الزوار والجامعين والمرضى. وأضافت أن من المتوقع من الحكومة العراقية المستقلة في يوم السيادة اتخاذ قرار فوري لحماية هذه العلاقات التاريخية من الاستفزازات وتداعيات العقوبات الأمريكية.

وأيضا في سياق انسحاب قوات التحالف وخروجها من العراق، فرحة شعبية كبيرة لكنها مثقلة بأسئلة عن اليوم التالي. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أفادت بتقرير لها بتباين مشاعر العراقيين أزاء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بين الاحتفاء بإنهاء الوجود العسكري بعد أكثر من عقدين من الحرب والخوف ومن أن يؤدي أي فراغ أمني إلى زيادة نفوذ الفصائل المسلحة أو يمنع تنظيم داعش فرصة لاستعادة نشاطه. ذكرت الصحيفة أن انسحاب آخر القوات الأمريكية والذي يتم بشكل أساسي من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان ينهي أكبر حرب خاضتها الولايات المتحدة خلال هذا القرن، مشيرة إلى أن الحرب تسببت بدمار وفوضى واسعة في العراق فيما لا يزال البلاد تواجه آثارها. أشارت أيضا إلى أن قوات عراقية خرجت في قوافل عبر شوارع ببغداد ومدينة النجف احتفالا بانسحاب القوات الأمريكية، فيما نقلت عن أحد سكان بغداد قوله أن الانسحاب يملأ قلوبنا فرحا، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتولى الحكومة مسؤولية حماية البلاد وأن تسلم الفصائل المسلحة أسلحتها. وبحسب الصحيفة تمت الموافقة على الانسحاب عام 2024 خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فيما تنفذ إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتزامن مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. وتعود المشاركة العسكرية الأمريكية في العراق إلى عام 2003 عندما غزت القوات التي تقودها واشنطن البلاد للإطاحة بنظام صدام حسين المقبور قبل أن تنسحب في نهاية العام 2011، ثم تعود بعد أقل من 3 سنوات للمساعدة في مواجهة تنظيم داعش بعد سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق. وأشارت الشرق الأوسط إلى أن أكثر من 4500 جندي أمريكي قتلوا في العراق، فيما يقدر مشروع ضحايا حرب العراق مقتل أكثر من 200,000 مدني عراقي. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب، مؤكدة أن واشنطن ستواصل تقديم التدريب والدعم لاستخباراتي الموجه للشركاء العراقيين. بالمقابل نقلت الصحيفة مخاوف بعض العراقيين من أن القوات الأمنية التي دربتها ومولتها الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى قدرات إضافية لحماية البلاد، فيما حذرت مصادر عراقية من خطورة الفراغ الأمني. وحيث في بغداد تجمع مئات من أنصار الفصائل العراقية للاحتفال بالانسحاب مرددين هتافات مناهضة للولايات المتحدة وحاملين صور تمثل رموزا إيرانية. وبالمقابل أشارت الصحيفة لأن العراق وجد نفسه خلال الحرب الأخيرة على إيران في وضع حساس مع وجود القوات الأمريكية والفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران على أراضيه، ولافتا إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في العراق خلال تلك الحرب. ونقلت أيضا صحيفة الشرق الأوسط عن

الوقت التزمت الصحيفة بنقل تساؤل الجنرال المتقاعد في الجيش العراقي محمد الجبوري بشأن مدى عدد المؤسسات الأمنية العراقية أو إعداد هذه المؤسسات خطة بديلة قابلة للتنفيذ لمرحلة ما بعد التحالف في ظل انتقال مسؤولية الأمن بصورة أكبر إلى القوات العراقية.

0: الانسحاب الامريكي او انسحاب قوات التحالف ونهايه العزم الصلب من العراق تمت، واعلن يوم السياده وانسحب اخر جندي من قوات التحالف، واليوم بدا انسحاب بحسب مصادر عراقيه انسحاب القوات التركيه من بعض القواعد في شمال البلاد وشمال غربها. بالمقابل ترامب ليش انسحب بهذا التوقيت بالذات من العراق؟ حسب تحليلات ورؤية يعني بالمجمل تتحدث عن أن ترامب يريد في هذا التوقيت بالذات وقبيل الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية للكونغرس، يريد أن يسجل التاريخ بأنه انسحب من العراق انسحابا منظما، وأنهى وجود يعني جبهة كانت بالنسبة للقوات الأمريكية موجودة بالتماس مع فصائل المقاومة موالية لإيران، وكان ممكن تكون هناك اضطرابات، وبالتالي كان انسحابا منظما عكس الانسحاب جو بايدن اللي كان قبله على الإدارة الأمريكية الذي انسحب من أفغانستان انسحابا فوضويا كارثيا كما وصفه الإعلام الأمريكي، والكل شاهد مشاهد الانسحاب اللي ذكرت بهروب القوات الأمريكية من فيتنام وعملية سقوط سايغون العاصمة الفيتنامية في وقتها بعد انسحاب القوات الأمريكية، والمشاهد اللي صارت في هذا التوقيت. لكن العمليات المشتركة هي انسحبت من بغداد إلا أنها تبقى تواصل عملها من الأردن، وانتقلت غرفة العمليات المشتركة إلى الأردن، وبالتالي التوجيهات وإدارة العمليات في العراق إذا ما رادت القوات الأمريكية أن تدير نشاطا عسكريا وأمنيا في العراق فسيدار بنفس غرفة العمليات المشتركة لكن من الأردن وليس من الأراضي العراقية. الحكومة الأمريكية الألمانية كذلك أشارتا إلى أن هناك تعاون مشترك باق مع القوى العراقية ومع العراق كدولة، وبالتالي الدعم والتدريب واللوجستيات متواصلة مع الحكومة العراقية كشريكة لمواجهة الإرهاب، وأيضا مواجهة خطر داعش وخلايا النائمة إذا ما تحركت في المنطقة. لكن بين قوسين سلاح الفصائل أو بالأحرى الخطر الذي يواجه العراق من عقوبات أو ضربات عسكرية قد توجه ضد سلاح الفصائل، وبالنتيجة هي على الأراضي العراقية وعلى العراق والحكومة بشكل عام، إن كانت عقوبات اقتصادية أو إن كانت ضربات عسكرية. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: غادرت القوات الأمريكية آخر قواعدها العسكرية في العراق مع الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي، لتطوى بذلك مرحلة مفصلية شهدت انسحابا تدريجيا امتد على مدى العامين الماضيين. وبالتزامن مع هذا الحدث البارز دخلت البلاد عطلة رسمية تحت مسمى أيام السيادة، وسط تأكيدات حكومية بأن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة في مسار الدولة العراقية، غير أن الخروج الميداني يفتح تساؤلات عميقة تتجاوز البعد الاحتفالي حول مدى جاهزية بغداد لتولي المقاليد الأمنية بمفردها وشكل العلاقة الاستراتيجية القادمة مع واشنطن. كان الاتفاق الثنائي الصادر في أيلول الفائت قد نظم عملية إنهاء المهمة العسكرية عبر مرحلتين، ركزت الأولى على إخلاء القواعد والمقر القيادية في المناطق الاتحادية كقاعدة عين الأسد ومقر العمليات المشتركة، بينما تضمنت الثانية تقديم الدعم اللوجستي لعمليات الملاحقة ضد الإرهاب. وقد أكدت القيادات الجوية العراقية أن السلاح الوطني بات ينفذ واجبات المسح والاستطلاع الجوي وتسيير طائرات F-16 بإدارات وكوادر محلية كفؤة دون أي استعانة خارجية، في وقت تسعى فيه السلطات لتطوير منظومات الدفاع الجوي عبر توليد أجهزة حديثة لضمان الحماية الشاملة للأجواء والمجالات السيادية. وفي المقابل لا يعني هذا الانسحاب نهاية التعاون الأمني بالكامل، إذ نصت التفاهمات المشتركة على الانتقال نحو شراكة أمنية ثنائية تقوم على برامج التدريب المتبادل ومبيعات الأسلحة وصيانة المعدات العسكرية وتفعيل دور ضباط الارتباط على أساس الاحترام المتبادل وحفظ استقلال القرار الوطني، غير أن التحدي الميداني يظل شاخصا في كيفية تعامل المؤسسات مع ملف حصر السلاح بيد الدولة وتأمين الثغرات الأمنية في المناطق النائية لمنع أي نشاط لخلايا التنظيمات المتطرفة. أمام هذا التحول التاريخي يضع الانسحاب الكامل المؤسسات العسكرية والتنفيذية في اختبار مباشر لإثبات القدرة على إدارة الملف الأمني بذات الكفاءة. وهكذا تبدأ بغداد مرحلة جديدة ترتكز على تثبيت دعائم السيادة الوطنية وبناء العلاقات الدولية القائمة على المصلحة المتبادلة.

وأيضا ما زلنا نتصفح أوراق عدد هذا اليوم في المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا. وفي خبر أمامه علامات استفهام كثيرة, حيث قالت مصادر عراقية وخليجية نقلت عنها موقع الحرة أن إيران أبلغت السعودية والإمارات بأن فصائل شيعية عراقية تقف وراء الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب السعودي هذا الشهر أو الشهر الماضي, ونفت أي صلة لها بالعملية, ولم تؤكد طهران علنا أنها نقلت مثل هذه الرسائل. إيران حسب هذا التقرير اللي نقله موقع الحرة ونقلا عن مصادر عربية وعراقية أو خليجية وعراقية كما وصفها, أن إيران أبلغت السعودية والإمارات بأن فصائل شيعية في العراق هي من ضربت خط الأنبوب النفطي السعودي شرق غرب اللي أدى إلى توقف صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر. وبالمقابل إلى الآن رسميا حسب موقع الحرة بأن إيران لم تؤكد أنها نقلت هذه الرسائل للإمارات أو السعودية, لكن وفقا للمصدر ألمحت إيران إلى إمكانية مساعدة السعودية في معرفة الجهات التي شنت الهجوم على خط النفط الرئيس الذي اعتمدته المملكة لتصدير خام النفط عبر البحر الأحمر بعد الاضطرابات في مضيق هرمز. وقال مصدر استخباراتي إقليمي لموقع الحرة أن السعودية أبلغت العراق قبل أسبوع عبر مسؤول دبلوماسي أمريكي رفيع بأنها قد تضرب مواقع تابعة لفصائل مسلحة قريبا, وأنها أبلغت ذلك أيضا المركز العمليات المشتركة الذي تديره الولايات المتحدة. وجرى تأجيل الضربة التي كانت السعودية تعتزم توجيهها بعد استهداف شرق غرب بوساطة أمريكية حسب مصدر دبلوماسي خليجي أيضا تنقل عنه الحرة. وفي 10 سبتمبر استهدفت طائرات مسيرة انطلقت من العراق خط أنابيب شرق غرب في منطقة الرياض والمدينة المنورة, ما أسفر عن إصابات بشرية وأضرار, ودفع وزارة الطاقة السعودية إلى إيقاف الخط احترازا لعدة أيام قبل استئناف تشغيله. وبعد الهجوم أجرى مسؤول سعودي اتصالات بمسؤولين عراقيين رفيعي أبلغهم بأن المملكة تعرضت لضربات انطلقت من العراق, وقال هناك هجوم تم باتجاهنا ويمكن أن نرد. وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف الخط, وقالت في بيانها أن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة بناء على طلب لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإتاحة الفرصة للحكومة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية ومحتفظة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات, ولم يشر البيان إلى أي وساطة أمريكية لتأجيل الرد. وقال البيان السعودي أن استهداف الخط تم بعدة مسيرات قادمة من العراق دون أن يسمي الفصائل أو إيران. وأدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان آنذاك الهجمات, وثمن موقف الحكومة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف, وجدد التأكيد أن أراضي العراق وأجواءه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة. ووجه الزيدي حينها بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها, ولم تعلن نتائجه بعد هذا التحقيق. وكانت الحرة أيضا نقلت عن مصدر استخبارات عراق أن الهجوم على السعودية نفذته مجموعة تأسست حديثا على شكل خلايا صغيرة ترتبط بجماعات متشددة داخل الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن جماعة إرهابية, فيما قال مصدر في مكتب الزيدي أن التحقيقات بهذا الحادث مستمرة وأن الحكومة لا تستبعد وجود أطراف غير الفصائل التقليدية المعروفة. وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية العراقية ونقلها موقع الحرة وعن مصدر مقرب من الحشد الشعبي, فإن المجموعة المنفذة صغيرة ومنشقة عن فصيل مسلح, فيما أبلغت فصائل عراقية الحكومة استعدادها لتقديم معلومات عن الجهة التي استهدفت السعودية. وسبق وأن كشفت الحرة نقلا عن مصادر استخباراتية عراقية أن شخصيات غير عراقية دخلت البلاد مطلع العام الجاري تتحكم بعمليات إطلاق المسيرات من الأراضي العراقية, وأن أغلبها ينطلق من الحدود الشرقية في وقت اخترق فيه جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات في أغسطس الماضي خلية من محافظة بابل كانت تستعد لتنفيذ هجمات بمسيرات خارج العراق واعتقلت أفرادها وصادرت معداتهم. ويأتي
التنصل الإيراني الذي تحدث عنه المصدر من هجوم خط النفط السعودي في اتجاه معاكس لهذه المعطيات. فطهران تضع المسؤولية على الفصائل العراقية، بينما تشير المعلومات معلومات الأجهزة العراقية إلى خلايا صغيرة تدار من خارج البيئة التقليدية للفصائل العراقية. وبالمقابل أيضا العراق الذي يعاني على مدى سنوات من وجود جهات موالية للخارج تعمل خارج سيطرة الدولة، ومنذ توليه المنصب في مايو الماضي سعى رئيس الوزراء الزيدي إلى حصر السلاح هذه الفصائل بيد الحكومة محددا ب 30 سبتمبر موعد النهائي لتحقيق ذلك، لكن جهود نزع السلاح بالكامل في ذلك الموعد تعثرت لتتوصل الحكومة العراقية والفصائل المسلحة حسب مصادر عراقية إلى اتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الاستراتيجية في يونيو 2007 شهر السادس 2007.

وبالمقابل أيضا ونقلا عن الواشنطن بوست، كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لا تستبعد ضربات على أهداف داخل الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش. وقال المسؤول الأمريكي للصحيفة أن واشنطن لصحيفة الواشنطن بوست أن الجيش الأمريكي سيكون قادرا على تنفيذ ضربات داخل العراق انطلاقا من الأردن في حال تعرض القوات الأمريكية أو مصالح تابعة لواشنطن للتهديد. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي يوم الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل في إطار الانتقال من مهمة التحالف الدولي إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. وأعلن الجيش الأمريكي انتهاء مهمة العزم الصلب في العراق بعد أكثر من عقد على انطلاقها مع انتقال مسؤولية الأمن في البلاد إلى القوات العراقية واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية. ومن جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء المهمة يمثل انتصار الولايات المتحدة وانتصار العراق وانتصار حاسم على تنظيم داعش. وقال ترامب أن الولايات المتحدة حددت مهمة واضحة لقواتها ومنحت القادة العسكريين الأدوات اللازمة لإنجازها، مؤكدا أنه رفض تحويل الوجود العسكري الأمريكي المؤقت إلى وجود داعش.

0: فبين شبح داعش والمعركة ضد معركة الحكومة ضد سلاح الفصائل وحصر هذا السلاح أو نزعه أو تنظيمه وما تهدد به الولايات المتحدة الأمريكية من ضربات بحجة داعش أو بحجة تهديد المصالح الأمريكية من قبل فصائل المقاومة العراقية. بالمقابل بال2011 انسحبت القوات الأمريكية من العراق انسحابا منظما بزمن باراك أوباما، وكان الوضع أيضا نسبيا مستقر مع دعم كامل دولي وأمريكي لحكومة الحكومة العراقية آنذاك، كان رئيس الوزراء نور المالكي، ووقعت الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية واللي تضمنت بنودا أمنية واقتصادية وسياسية وعلمية وثقافية وغيرها من البنود التعاون المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق. إلا أنه بال2014 كان انهيارا كبيرا بالنسبة للوضع في الأمني في العراق مع اختراق داعش ثلث مساحة العراق في وقته، واللي لا زال ملف داعش وسقوط الموصل وثلث مساحة العراق مناطق العراق بيد هذا التنظيم الإرهابي عليه علامات استفهام كبيرة. حتى أنه كان هناك يعني بعض التحليلات والتقارير والتحقيقات التي لم تنتهي ولم تكشف بشكل كامل أشارت إلى أنه هناك كان تعاون دولي مع هذا التنظيم. من الدول، من التعاون، أو ما هو شكل هذا التعاون، من مصدر هذا التعاون الدولي، ومن داخل العراق، من خارج العراق، كيف صار، كيف تمكن هذا التنظيم من دخول الأراضي العراقية بهذه القوة وسقوط الجيش العراقي في ذلك الوقت بهذه المناطق بهذه الطريقة. البروباغاندا اللي سبقت ورافقت دخول داعش لمقاتلي داعش واللي غذت بشكل كبير وأعطيت زخما كبيرا بالإعلام في وقتها. ربما الظروف الإقليمية والظروف في داخل العراق غير مهيئة لهذا السيناريو مرة أخرى، إلا أنه قد يكون هناك سيناريو آخر هذه المرة بسبب الحرب في المنطقة، بسبب فصائل مسلحة، بسبب فتح جبهة جديدة كما تحاول إيران في المنطقة ضد المصالح الأمريكية وهي في حالة حرب معها، تدخلات خليجية أو تركية، الوضع في سوريا وتغير تجاه ما يحصل في العراق. كل هذه الأمور قد تضع سيناريو مختلف لكن النتيجة واحدة بالنسبة للعراق، هو الضرر الشعب العراقي. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تستكمل الولايات المتحدة انسحابها العسكري من العراق وفقا للجدول الزمني المحدد والمتفق عليه مع بغداد، وسط تصاعد الأسئلة والمخاوف الأمنية بشأن مستقبل الاستقرار في المرحلة القادمة، إذ يثير غياب القدرات الاستخبارية والجوية الأمريكية قلقا جديا من إمكانية استغلال خلايا تنظيم داعش للثغرات الميدانية المتبقية في المناطق النائية والمكشوفة، غير أن التحدي الأبرز والأكثر تعقيدا يكمن في التنامي المستمر لنفوذ الفصائل المسلحة التي وسعت دورها الميداني والإقليمي عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو أهداف متعددة وقواعد حيوية، مما يزيد من المخاطر العالية لاندلاع مواجهات واسعة قد تجر البلاد إلى أتون الصراعات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط. ومع تراجع الدور الأمريكي إلى حدود تقديم المشورة والدعم اللوجستي المحدود، برزت الفصائل المسلحة كفاعل رئيسي يمسك بمفاصل مهمة في المشهدين السياسي والأمني، مستفيدة من دورها التاريخي في الحرب ضد الإرهاب وتثبيت أقدامها في المؤسسات الرسمية للدولة عبر زيادة تمثيلها النيابي والسياسي. ورغم الانتكاسات الهيكلية الشديدة والضربات الاستراتيجية الموجعة التي تعرض لها محور المقاومة إقليمياً خلال المرحلة الماضية، واصلت التشكيلات العراقية نشاطها الميداني المكثف، مما عرض العديد من مواقعها ومقراتها لضربات جوية مشتركة رداً على استهداف المنشآت النفطية والمصالح الدولية الحيوية في المنطقة. وفي ظل الضغوط المتزايدة لحصر السلاح بيد المؤسسات الدستورية، أبدت بعض الفصائل البارزة مثل عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي مع تأييد صريح من منظمة بدر استعدادها التام للاندماج الكامل ضمن الأطر الأمنية الرسمية لوزارة الدفاع والداخلية، مشددة على أن تنظيم السلاح يجب أن يكون بقرار وطني داخلي مستقل بعيدا عن الإملاءات والضغوط الخارجية. وينتمي قادة هذه التشكيلات جميعا إلى الإطار التنسيقي الذي يمثل المظلة السياسية الحاكمة في البلاد. أمام هذه التحولات الحساسة والخطيرة، يواجه العراق اختبارا حقيقيا في بسط سلطة القانون وتأمين حدوده المباشرة وحماية استقراره. وهكذا يظل ملف إدارة السلاح وسيادة المؤسسات العسكرية رهنا بالتوافقات الوطنية القادمة بين كافة الأطراف والقيادات السياسية.

وما زلنا نتصفح أوراق عدد هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا. وأيضا يبدو أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تتجه نحو الانهيار بعد مقترح السبعة أيام الذي قدمت طهران لواشنطن، حيث نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب الوفد الإيراني مساء يوم الاثنين الماضي بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 81 في وقت تعثرت فيه المحادثات بين واشنطن وطهران. وأوضح المسؤول أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أبلغت نظيرتها الإيرانية بناء على تعليمات من روبيو بأن على أعضاء الوفد الإيراني بمن فيهم وزير الخارجية عباس عرقشي مغادرة نيويورك فورا. وقال مسؤول أمريكي للموقع أن روبيو طرد الوفد الإيراني لتجاوزه المدة المسموح بها لإقامته، مضيفا أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت وحان وقت رحيلهم. ونقل إكسيوس عن مصادر أخرى أن الولايات المتحدة طالبت الوفد الإيراني بالمغادرة، لكن عراقشي كان من المقرر أن يعود إلى طهران مساء الاثنين على أي حال. وصف الموقع خطوة روبيو بأنها توبيخ دبلوماسي غير معتاد إلى حد بعيد، وقال أنها كشفت عن انعدام الثقة العميق بين البلدين. من جهته نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مصادر أن الأمر الأمريكي للوفد الإيراني بالمغادرة صدر في عقاب محادثات فنية بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، مضيفا أن روبيو أبلغ الوفد الإيراني بضرورة مغادرة الولايات المتحدة قبل الموعد المقرر بيوم. في المقابل قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط له. وبحسب موقع إكسيوس فقد ساد اعتقاد في البيت الأبيض ابتداء من صباح الاثنين بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع إيران في وقت لاحق من اليوم نفسه، لكن بحلول أواخر فترة ما بعد الظهر اتضحت أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وأشار الموقع إلى أن وسطاء قطريين حاولوا تحقيق اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهم لم يحرزوا سوى تقدم ضئيل، إذ لم يؤدي أي من الطرفين استعداده للتنازل. ومع ذلك نقل موقع إكسيوس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء القطريين يواصلون محادثاتهم مع الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحهم التوفيقي. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أعلنت مساء الأربعاء أن وزير خارجية عباس عرقشي تسلم رد واشنطن على المقترحات المقدمة من الجانب الوسيط القطري لبناء الثقة على مدى سبعة أيام. وقالت مهجراني أن عرقشي نقل ما ورد في المقترح الأمريكي للرئيس الإيراني مسعود بازشيان خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة طهران. كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يوم الثلاثاء الماضي أن جهود الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وأن ما يجري حاليا يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، وما زلنا في الإقليم أيضا، والسؤال عن تطور قدرة الحوثيين في هذه الحرب، والسؤال كيف يبني الحوثيون قدرتهم العسكرية هذه الكبيرة، حيث يمتلكون صواريخ باليستية بعيدة المدى تصل مداها إلى 3000 كيلومتر أو أكثر، صواريخ قادرة على اختراق الدفاعات الصهيونية وتصل إلى عمق الأراضي المحتلة، بمقابل أيضا قدرات قتالية هائلة وقدرة على السيطرة على مناطق واسعة جبلية ووعرة، كذلك السيطرة على مساحات بحرية واسعة تهدد حتى الوجود الأمريكي في المنطقة، منطقة بحر العرب والبحر الأحمر. فكيف يستطيع هؤلاء الحوثيون بناء هذه القدرة العسكرية الكبيرة؟ وأيضا يحققون انتصارات على الأرض بقتالهم للطرف الآخر اليمني، وهو الحكومة أو القوات المعترف بها دوليا، ويحققون انتصارات عليها أو بما يسمى بالجيش اليمني الحكومي، اللي هو عبارة عن مجموعة، هو ليس جيشا حقيقيا كما تشير أيضا المصادر، بالتالي هو مجموعة أو تحالف من مجموعة من القبائل اليمنية الغير منظمة والتي بينها خلاف وولاءاتها يعني غير متجهة اتجاها كاملا واحدا تجاه قياداتها، وكتنافس بين القيادات، ما أدى إلى انسحاباتها وخساراتها لمساحات واسعة من الأرض اليمنية لصالح الحوثيين الذين هم أكثر تنظيما وأكثر التزاما وأكثر توحدا نحو قيادتهم. شيال محمد في هذا التقرير.
1: خلال أكثر من عقد تحول الحوثيون من جماعة تعتمد على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى قوة تمتلك صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن وزوارق مسيرة وأسلحة دفاع جوي، إلى جانب قدرات متزايدة على تصنيع وتجميع بعض هذه الأنظمة محلياً. هذا التحول ارتبط بثلاثة مسارات رئيسية، هي الاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحة الجيش اليمني، والحصول على مكونات وتقنيات من الخارج، والاستفادة من خبرات عسكرية وفنية مرتبطة بإيران والصين. وسيطر الحوثيون منذ بداية سبتمبر على المناطق المطلة على مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات الملاحة في العالم، وشنوا هجمات على السعودية عطلت منشآتها النفطية وتسببت برفع أسعار الطاقة في العالم. بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومناطق واسعة من اليمن في 2014، ظهر التحول الأبرز في قدرات الجماعة، إذ استولوا على مخازن ومواقع عسكرية تابعة للجيش اليمني تضم دبابات ومدرعات ومدفعية وراجمات صواريخ وصواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي. يشير تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن الحوثيين عرضوا في عام 2023 صواريخ باليستية ومجنحة ومضادة للسفن وصواريخ أرض جو وطائرات مسيرة وزوارق مسيرة وأنظمة مراقبة وألغاما برية وبحرية. وخلص فريق الخبراء الأممي إلى أن الجماعة لا تمتلك القدرة على تطوير وإنتاج معظم هذه المعدات من دون مساعدة خارجية. تظل إيران رغم نفيها المتكرر أبرز مصادر الدعم الخارجي التي وثقتها التقارير الدولية. ويقول فريق الخبراء الأممي إن المعلومات التي جمعها تشير إلى حصول الحوثيين على مساعدة فنية وتدريب وأسلحة ودعم مالي من طهران، إضافة إلى جماعات عراقية مسلحة وحزب الله. وفي يوليو 2025 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية احتراز شحنة إيرانية ضخمة كانت في طريقها إلى الحوثيين، تزن أكثر من 750 طناً وتضم مئات الصواريخ المضادة للسفن والطائرات والصواريخ المجنحة، إضافة إلى رؤوس حربية ومئات من محركات المسيرات ومعدات دفاع جوي ورادارات وأجهزة اتصالات، إلى جانب إيران. وثق فريق الخبراء الأممي تعاوناً عسكرياً وفنياً بين الحوثيين وحزب الله اللبناني وجماعات مسلحة عراقية، وقال إن مقاتلين حوثيين تلقوا منذ عام 2020 على الأقل تدريباً في مواقع لحزب الله جنوبي لبنان، فيما نظمت جماعات مسلحة عراقية دورات تدريبية لمقاتلين حوثيين.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، وعن لقاء كان منتظر ونتائجه أيضا كانت منتظرة. جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الصيني شي جين بينغ على هامش اجتماع الجمعية العامة المتحدة، عقدت قمة أمريكية صينية في واشنطن العاصمة الأمريكية. وكان هذا الاجتماع رغم الخلافات الصينية الأمريكية العميقة إلا أنه كان مؤشر على قد يكون اتفاق ما بين ترامب وشي الزعيم الصيني على نقاط خلافية جوهرية وحساسة، أبرزها الوجود الصيني أو تمدد الاقتصاد الصيني في أوروبا وملفات أخرى تخص أوكرانيا والحرب الروسية على أوكرانيا، بمقابل أيضا الدعم الصيني لإيران اللي اتهمت بالصين كثيرا بتقديمها أدوات استخباراتية، صور أقمار صناعية واتصالات وتقنيات عسكرية خاصة أو تقنيات ذات استخدام مزدوج صينية قدمت إلى إيران واستخدمت في حربها الأخيرة. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: بعد سنوات من تصاعد الضغوط التجارية والتكنولوجية لم تقترب الولايات المتحدة والصين من إنهاء تنافسهما، لكنهما تبدوان أحرص على منع خروجه عن السيطرة. ومددت واشنطن وبكين الهدنة التجارية القائمة بينهما شهرين في نتيجة محدودة مقارنة بحجم الملفات العالقة، لكن أهمية القمة قد تكمن فيما لم يحدث أيضا، لا تسوية للخلافات الكبرى ولا عودة إلى التصعيد المفتوح. فهل بدأت الولايات المتحدة والصين الانتقال من تصعيد الضغوط المتبادلة إلى إدارة تنافس طويل الأمد ومنعه من التحول مواجهة يصعب احتواؤها؟ مرت المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين خلال السنوات الماضية بمراحل متتالية من التصعيد والتهدئة، استخدم خلالها البلدان الرسوم والقيود التكنولوجية وإجراءات التصدير أدوات للضغط. يواصل البلدان خطواتهما التنافسية، لكن لا أحد منهما يمتلك تفوقا يسمح له بالتصعيد الاقتصادي من دون أن يتمكن الآخر من الرد. وتساعد هذه المعادلة في تفسير مسار القمة، فالولايات المتحدة تحتفظ بأوراق ضغط مهمة في التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، بينما تستطيع الصين الرد عبر نقاط ضعف أمريكية أبرزها المعادن النادرة وسلاسل الإمداد. ظهر امتلاك الطرفين من أوراق ضغط متبادل بوضوح خلال المواجهة التجارية، فالقيود الصينية على صادرات بعض المعادن النادرة والمغناطيسيات الدائمة المصنوعة منها كشفت مدى اعتماد الشركات الأمريكية على إمدادات يصعب تعويضها سريعا، ولهذا لم يكن الملف هامشيا في القمة. وقال البيت الأبيض إن البلدين سيواصلان معالجة النقص في سلاسل توريد المعادن النادرة وغيرها من المعادن الحرجة بهدف إعادة الشحنات إلى مستويات مناسبة. وتكشف القضية عن حدود قدرة كل طرف على الضغط، فالرسوم والقيود الأمريكية تستطيع إلحاق ضرر بالصين، لكن بكين تمتلك بدورها أدوات يمكن أن تطال قطاعات صناعية أمريكية. واتفقت واشنطن وبكين خلال القمة على بدء حوار ثنائي مستمر بشأن الذكاء الاصطناعي لمناقشة مخاطره وفوائده، إلى جانب قناة اتصال للتعامل مع الحوادث المرتبطة بهذه التكنولوجيا. وكان مسؤولون من البلدين قد بدأوا قبل القمة مناقشة هذه الآلية في مؤشر على محاولة موازية للحد من بعض مخاطر السباق التكنولوجي بينهما.

0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وأرات فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

قصة اليوم هي حدثت في العام أو بدأت في عام 1975 في سوريا في منطقة الغريب أو قرية الغريس وفي سوريا. المهم هذه الشخصية شخصية هذا الشاب علي اللي هو شاب بعمر 27 سنة يعمل في هذه القرية قصاب. والده حي يرزق وأم وثلاثة أخوان، عمله تحديدا اللي ما ورث عن الأب إنما اشتغل صبي قصاب إلى أن أصبح ما يسمى في أسطى كما يسمونه السوريين أسطى أو المعلم.

طبعا علي ترك القرية بعد حين لأسباب كثيرة، والعمل في حلب. السبب الرئيس هو أن هذه، نعرف الأقضية في النواحي في القرى عادة يعتمدون على اللحوم بما يدجنون، سواء كان دجاج، بيض، لحم. فمن القلة القلائل اللي يروح يشتري لحم، فأصبح من الصعب أن يتوازن ماليا. فاقترح علي بعض الأصدقاء اللي هم زملاء مهنة أنه التقى بصديق، قال له هذا العمل هنا ما يشتغل يا صديق، فراح تشوف الربح الوفير عندما تنتقل بعملك إلى حلب. فعلي بهج حالة علي أن يبحث عن مكان أيضا سكن. دورها في رأسه بعد أن شعر أنه جاي يفقد حتى رأس المال، ولا يكفي أيضا الدخل للأجار، لدفع الأجار. فالتجربة خير برهان. راح في البداية إلى حلب، شاف الواقع، واقع القصابين وعملهم والطلب والعرض، وشاف فرق شاسع، بحكم أنه أيضا هناك خاصية أنه هناك في المدن وجود للمطاعم، مطاعم اللي تطلب. وأيضا اكتشف أمر آخر، هو أنه القصاب لا يشتغل في القصابة فقط، إنما هناك مثار من اللحم، وطبعا عندهم أكلات كبيرة تعتمد على اللحم مثل الكبانية وغيرها. السوريين مشهورين بالمحاشي، المحاشي اللحم. الأمر اختلف، بدأ يبحث عن محل برفقة صديقة، فأشار إلى بوجود محل، وأيضا من الممكن استئجار شقة فوق المحل، يعني المحل قريب من عنده، وأيضا من الممكن أن يستأجر شقة فوق المحل.

تصرف ببعته علي، شاب وسيم صاحب جسم ضخم، صرف بضاعته من اللحم وأغلق محل اللي في هذه المنطقة في هذه القرية ونقل عمله إلى حلب، وشعر بالفرق الكبير في الزبائن. يعني كل ذبيحة ما تبقى لها يوم أو يوم ونصف وتنتهي. طلب كبير على حس بفرق، سد إيجار محله وسد إيجار شقته وجهزها بما يحتاج من طبخ.

رجل أعزب، ويتعرض أيضا بين حين والآخر من الأم اللي تقول له تزوج، لأنه أنت الأخير من إخوانك فعليك أن تتزوج، لأنه ظروف أيضا استثنائية، يعني لا تعني ولا تهم أن يعيش وحده أبدا، من الممكن، ولم يفكر في موضوع الزواج إلى حين الأم وتصرفها اللي ما عجبه ورفضه لكن امتثل إلى. شنو اللي سوته الأم؟ الأم في زيارة في مناسبة شافت بنية من القرى والأرياف حاضرة في هذا في هذه المناسبة، كان يكون عرس، أعجبت بيها، شافت حركة وجسد وغيره، فسألت منه بتمن، قال لها أم خديج موجودة، فحجت ويا أمه قالت أنا عندي ابن شاب قصاب وشاغل ويشتغل في حلب وعنده محل خاص بي ورايد هذه البنت يعني لابني. فرحت المرأة، أغلب النساء القرويات يعني هذه معرفة عامة بما يخص التفكير العربي بشكل عام، تحديدا القرى والأرياف، تشوف شخصية بنت الريف أو أهل الأرياف ما أن تنضج البنت حتى يبدأ التفكير بالتزوج، وهذا ما حدث يعني أو ما أدى إلى مشاكل كثيرة. ففرحت، شاب اشتغل وصفوه بالوسيم، قالها لما عدنا احنا مانع وتم ناس سمعتكم معروفة ومن العوائل العريقة وغيرها من الأمور. ايضا الام تعجلت في موضوع، طبعا ما يدري علي بهذا الاتفاق، اجت للبنت والبنت يقولوا لها شاب ويشتغل وعايش في حلب، راح تفرح بروح يكون الحبيت وهي البيت خاص بيها، و هي البنت اللي يعني تؤكل الحيوانات وتنظف الزرائب ويعني تحل بالحليب وغيرها وكثير من الأمور الشاقة، فجأة راح تتحول لتعيش بحريتها داخل مملكتها، وشاب وسيم كما وصفوا وشاغور وغيرها، فرحة ما بعدها فرحة. هذه العملية كانت ورطة، أو هذا الاتفاق كان ورطة بالنسبة إلى علي. فالولد يجي بإجايز يعني بالأسبوع، يجي في الخميس والجمعة وغيرها، يرتاح يوم الجمعة، فيقضيها وين؟ يقضيها في القرية في بيت أمه وأخوانه من الزوج. هنا تفاجأ في جلسة عائلية بما طرحت الأم وما فعلت بأنها تريد تزويجه، واتفقت مع العائلة والعائلة الفلانية والبنت هكذا مواصفات لها. طبعا المواصفات اللي تحدثت به الأم مواصفات بنت جميلة جدا، والبنت أيضا حنطية وبارعة ونشطة وحركة وصاهية، قامت بالواجب أثناء العرس وحجت لها كل التفاصيل اللي هو مستغرب الصدمة الأولى أنه الأم تصرف دون الرجوع إلى رأيه، هذا بحد ذاته مرفوضا. ثاني شيء، بأي حق أنت يعني تجزمين بموضوع مصيري وحياة خاصة؟ صارت مشادة كلامية بينه وبين أمه، لكن هذه الأم يعني استطاعت أن تقنعه وأن تمتص غضبه باستكانتها وبدموعها وببكائها اللي يراد منه مصلحته وغيرها من الأمور. قال لها ماشي، أنا متفق مع اختيارك، ولكن من حقي أن أشوفها رؤية عيني.

تماما تختلف في تقييم الجمال، تختلف تماما عن زوايا اللي تنظر فيها المرأة أو الأم الكبيرة تحديدا. فحددوا موعد للمشاهدة الشرعية، والأهل البنت ما رفضوا، قالوا أهلا وسهلا بي. راح الرجل هو وأمه وإحدى الزوجات إخوانه، شاف البنت. الأم قرأت على محيا ابنها على وجهه أنه هو رفض، وأنه هذه البنت لم ترق له، يعني مو هي هاي اللي يريدها. فقعدوا شوي من باب المجاملة والحديث والسؤال عن وضعه، وبدأ يحكي لهم عمله وطبيعة عمله. الرضا موجود عند الأهل، أهل البنت، والبنت من إجت بابتسامتها وزينتها وتدل على الموافقة، لكن الرجل غير موافق. طلعوا من الباب إلى أهل البنت هو صامت، والأم تسأل شنو رأيك شنو رأيك شنو رأيك، لكن كان علي حانق وغاضب ويخشى أن يتفوه بكلام وهو في الشارع ويسمعه الناس. وصل إلى البيت وبدأ بالصراخ، ورفض هذه البنت تماما لأنه لا تعجبه، مو هي هاي البنت اللي يحلم بها. المواصفات اللي نقلت له كلها بالعكس، البنت سمراء وما أجمل السمراوات، لكن هو مزاجها هكذا، بنت هزيلة وسمراء ولم تعجبه بصراحة، بنت متوسطة الجمال لكن ما تعجبه، مو هي هاي. وأيضا قال الأمة أنا قرأت على وجه البنت البلاها، البنت تحسبيها هبلة وتحسبيها ضحكتها يعني غير منضبطة، وكثير من العيوب أظهرها. قال لا أنا ما أقبل. قالت لعيب أرجوك، أنا خجلة من أمها، أمها تمتلنا بقرابة وأبوها رجل فقير. وقال لها أنا راح أتزوج بنت ما أتزوج أمها وأبوها فقير، هذا لا يعنيني. مارست الأم دور الانكسار والندم والخجل، ولكن هذا الأمر لم يطلع على علي. قال لها لا تبكين ما تبكين، التزم الهدوء، لكن في صبيحة اليوم الثاني لم يكون علي موجود في البيت.

نعم يبدو أنه علي يعني يمكن طالع قبل الفجر، وما عرفت الأم اللي خلت نفسها بهذه الورطة ماذا سيحدث بعد، والناس ينتظرون. شنو رأيه بعد المشاهدة؟ هي الملامة لو فعلا هو هذا الخطأ، خطأ اللي هناك قصص في واقعنا بصراحة حدث هذا الأمر كما حدث مع علي، ونهاية هذا الأمر انفصال. والكارثة لما يكون انفصال تكون هناك أطفال بيناتهم. هذه الورطة من أجل أن يعني أرضي أمي أو أرضي والدي أو رأي حياة الشخص نفسه، هذه شراكة عمر، بالتالي راح تأثر حتى موت على حياته النفسية والأسرية، راح يأثر حتى على علاقته بأبنائه وبهذه الزوجة، يمكن أن يكون خوان، يمكن أن يتزوج عليها، وبالتالي راح يصير هناك يعني ضغط نفسي وحتى مادي. الأم قالت بعد يومين من عرفوا أنه رجع إلى حلب إلى محله يعني، فقالت الأخوان روحوا لأخوكم شوفوا شنو اللي راح يصير وخلي يجي فورا يجي. راحوا الأخوان إلى حلب اللي هم اثنين، راحوا السلام عليكم شو قال لهم أنتم جايين بهذا الأمر مدفوعين من أمي، أنتم لو مورس عليكم هذا الأمر كما مورس علي تقبلون؟ سكتوا. الأم إلها ثقلها في البيت وراي، ووالده رجل يقول لك احنا تزوجنا على هذه الطريقة، هو يريد يبرد راسه مثل ما يقول ما يريد يدخل بمخاطرات، وهذا غير صحيح. فالشباب اخوانه اقنعوه ذوي السنة قالوا له يا ابن تعال، الامهات ترى النساء يعرفن النساء وكذا وكذا، وانا تزوجت على حب وشوف النتيجة وشنو اقنعونه. وكان امرأة تقدم لك خدمات، قال امرأة تقدم الخدمات، فبالتالي انا اريد تقدم الخدمات لانه زوجه وانا اقدم له حياة وسعادة، شلون اسعد مع بنت انا ما اقدر اتوافق معاها نفسيا، ما تعجبني شكلها ما يعجبني. حدثوا عن الورطة والعيب والمستحى وكسران الخاطر، وانت رجال واذا ما عجبتك لك الحق تتزوج عليها، هي اساسا هذه المغامرة يعني. الولد في علي بقى في حرج، وما أصعب من حرج بصراحة. الأم منا قالوا لأمنا اتخربطت وضغطها صاعد وما تبريك الذمة وفشلانة من الناس، والناس جاي تتحدث عن الزيارة الشرعية اللي شاف بها البنت وما رد خبر، بتنا معيوبة وبتنا كذا، نقلوا له صورة مشوشة ومزعجة وضاغطة، أغلق محلنا وراح إلى أمه. قالت له طبعا اجى لقاها متمارضه تمدده، عرفت راح يجون، تمددت وغطت نفسها والونين، شاف انه الموضوع يعني يجب ان يحسن بنعم، فقال لهم اوكي ماكو مشكله، انا رجل جاهز ماديا واتزوج هذه البنت، ماكو مشكله، قومي بالسلامه وروحي احكي مع الناس قولي لهم موافق، خلي احد انا جاهز ماديا خلي يحددون المدة اللي تعجبهم في تجهيز البنت، وسولفي معاهم بقضية المهر والمقدم حتى أعرف رأسي من رجليك.

سمعت الأم كلام ابنها قامت مثل الحصان ما بيش، راحت مع إلى بيت البنت اللي هي اسمها رباب، تفقت وياهم على كل التفاصيل، وبالتالي جابوا الآثاث والاحتياجات اللي من أول عفو الأشياء اللي تحتاجها البنت، والشقة اللي يسكن بيها تكبيها غرفتين وحمام ومطبخ، فيمكن أن تكون حديثة البناء، يمكن أن يكون عش زوجية مثالي. فترتب الموضوع وتزوج علي من رباب، وعاشوا في هذه الشقة وفي الأسفل محلة، والأمور جيدة، الوضع المادي جيد، ولد نظيف ومرتب في شغله وفي تعاملاته مع الناس، وحتى أكو بالقرب من عنده مركز شرطة يعني أصبحوا أصدقاء لأنهم زبائن ويقعدون يمه، ويداريهم في اللحم وفي البمبار وغيرها من الأمور ويجهز لهم. وأيضا لطيبة علي وسبحان الله رزق الوفير، احنا اليوم في ذاك الوقت يعني يمكن القصاب شوي عدى رحمة على الناس وعلى نفسه، يعني ما يباوق، فهو كان حقيقي في بيعه في علاقاته. حتى مركز الشرطة، ضابط مركز الشرطة، محبة بأخلاق علي وشغلا نظيف، الرجل عقد مع صفقة أو اتفاق مع التمويل الأكل إلى عناصر الشرطة، اتفق بطريقة وبأخرى مع الجهات المعنية أنه يأخذ من هذا الرجل، فأصبح عنده رزق متزايد ووفير، وفيه نعمة وفيه بركة. لكن ما نغص على حياة علي القصاب هو شنو؟ نغص عليه مو لأنه البنت مو جميلة، تقبل هذه المرأة، هذه البنت تقبلها في حياته إرضاء لأمه ولحاجته لزوجه. لكن ما لم يتقبله وكان صدمة بالنسبة له هو أنه هذه البنت رباب أجلكم الله قذرة، امرأة غير نظيفة في ترتيب البيت وفي في نظافتها النفسية، نظافتها الشخصية، امرأة لا يمكن تبرير أنه هي لأنها كانت بنت ريف، لا، كثيرات من بنات ريف طبعا بنسبة 1% 2% ممكن أن تكون هناك نساء بهذا الوضع، غير نظيفة في بيتها، غير نظيفة في غرفة نومها، وأيضا مهملة كثيرا في أشياء كثيرة، تبقى الأشياء اللي يتركها كما هي، غسلها للثياب كما يرى غير منضبط، وهو رجل قصاب يعني يتعامل مع زنخة اللحم والدم وزنخة الدم وغيرها، فيروح للبيت يستحم ويتعطر وكذا، طبيعة عمل تفرض عليه رائحة معينة، فتقديرا لهذا هو طبع الشخصي أنه ينظف نفسه وكذا. لكن هذه المرأة وسخة، فضاق بها علي، وفي زيارة لأمه أخبرها بصراحة وبوجود أمه بأنه هذه البنت اللي أنت أجبرتيني على الزواج منها هي بنت غير نظيفة وصغة، ما مرتبة، ما أنا مو نادرة. فقلت لي أمي استغفر ربك، واللي هي صغيرة بعدها وتتعلم وكذا وكذا، فاتركها، تركها عندي لأيام، وروح أنت إلى شغلك.

نعم ترك الزوجة لعل الأم تعلمها، لعل الزوجات الإخوان أخوانه يشوفن الوضعية شنو، علمنها على أشياء كثيرة، على شلون تتمكز، علمنها على أشياء خاصة. المهم خلال هذه الفترة اللي تركها أسبوع، البنت فعلا اكتشفوا أنه مهملة وقذرة وأيضا صليطة اللسان، وتنام للظهر وصارت بينها المشادة، فزعلت البنت راحت إلى أهلها. إجا الزوج علي لقى هذه المشكلة مشتعلة ويريد لحجة، راح على أساس يشوف الموضوع وأمه وياه واحد من إخوانه، البنت صليطة وبنت محتالة وكذابة وغيرها. توصلوا إلى اللا اتفاق وفرصة النجاة بالنسبة إلى علي، وهو أن يطلقها. عيد جاب العباس مثل ما قلت، جت ملبلبة، انفصل عن رباب، ويحمد الله أنه ما حملت بنت. بقى الرجل في عمله وشقته، وبقت قرابة الست أشهر انفصل عن زوجته، أعطاها حقوقها طبعا، وما دخلوا في مهاترات ومحاكم أبدا، يكاد أن يكون طلاق هذا وبالتراضي. على كل حال الحياة اللي يجرب الحياة الزوجية بعيوبها لا يستطيع أن يصبر على فقدها، يعني حياة زوجية بها امرأة، بها خدمات، بها حاجات، احتاج أن محتاج إلى امرأة في حياته. فيوم رجع إلى أهله لقى يعني واحدة من زوجات الأخ قاعدة وياه ويسولفون، هي الأقرب إليه، فقال لها أنا أريد أتزوج بصراحة. قالت لا والله أنا أريد أفتح وياك هذا الموضوع، أكو بنت اسمها نسرين، بس هذه البنت ملونة، عيون صفر عسلية فاتحة وشقرة بيضة. قال لها خافها من نفس المواصفات مع الأم وتطلع غير شكل. قالت لا وبأمانة، هاي الوحيدة عندهم بيت فلان، يعرفهم بيت فلان، هذول اللي عندهم تريلات سيارات وعندهم تاكسي وغيرها من الأمور، ناس وضعهم المادي كل جيد. قالت لي وهاي بيتهم الوحيدة، بس ولد عندهم وهاي الوحيدة اللي يحبونها أهلها جدا يعني. قال لا يخاف مدللة وبالتالي تتعبني، وأنا رجل أرتاح، مالي خلق لهذه الفوقيات، وأنا بتعائلة وأنا مثل كلهم بنات عوائل، بس يعني احتمال تربيتها. قالت لا لا لا، فالبنت عفوية وحبابة وجميلة، تمنيت أنه أنا عندي أخ وزوجها. قال لها ليه بأقدر أشوفها؟ قالت لا شوف، أنا راح أستدرجها أجيبها، أنت باقي وراح أجيبها إليك اليوم بالصدفة، أروح أزورهم وكذا وأحكي وياها أن تجيني أو تجي معاي، علاقتي بها كلش قوية وإن كانت شابة البنيب، لكن أيضا علاقتي بأمها، لكن أكل للوضوح الأم ترى أم هي الكل بالكل، يعني تؤمر الزلم والأب هي دائرة البيت. قال ما يعنيني هذا، المهم البنية أنت قلت لطيفة، روش. إجت البنت شافها، لا سودا، بنت جميلة جدا، والبنت كانت موافقة وشافتها بوسامته وشخصيته وهندامه. قالت تعال خطوة، وإذا قبلت أمي، الأم هي التي تحكم، هي اللي يجيبوا لها الفلوس مال الشغل وتوزع وتعزل وتقوت. راحت أمه وزوجة الأخ وتكلموا مع الأم، قالت لهم الأم خلي يجيني شرطي، خلي يجيني أشوفه، وعندي كلام معاه وشرط، دون هذا الشرط لا يتحقق الزوج.

نعم راح تحدث مع أبوها وأخوانها والأم المتسيدة. البنت اسمها نسري، قالت له كل شيء بيك مقبول ورائع ورجال شغول وكذا، لكن شرطي هذه البنت ما أقدر أبتعد عنها، أنت ما تأخذها وتروح الحلب هذا أمر ما أقدر. يعني شنو المطلوب؟ هذا المطلوب أنه أنت تشتغل هنا بسرعة. قال نعم هذا الشرط، رغم أنه هو شرط متعب إليه، هذا راح يكلف الكثير. ما فكر أنه هو شارد من هذه القرية لأنه ما بيها شغل، وهو الآن هناك عليه طلب. كذا كلام بخير إن شاء الله. تزوجت نسرين وعاش مع نسرين سعادة كبيرة، استأجر له بيت ورتبه وترك أغلق محله مع اللحامة وفتح محل. لعل الأمر قد تغير، لكن الأمر لم يتغير، نفس الحال، الوضع سيء، الشغل معكو ومطلوب من عنده إيجار وحاجات. فحجوي زوجته قال لها شوف يا بنت الناس، يعني أنا يعني صفرت، فأخاف أصفر كلش، يعني ما عندي جاي أسدد الإيجار من جيبي، وعندي فلوس اللي هي رأس المال راح يقضن لأنه ماكو شغل، أنت راح تضررين، عندك متطلبات كثير. فيا بنت الناس خلي نرجع إلى حلب وبسكتة، هناك رزقي واي والحمد لله وخير من الله. قالت لم تمام، بس شنو احنا نروح الى حلب، روح ترتب الوضعيه وشوف لنا مكان، واذا نخليهم نسافر، نخلي امي امام امر الواقع، وبعدين تقنعها انت تجيبني كل اسبوع ابقعتها يومين. قال لا اقبل، والله يقبل، مو يومين ثلاثة ايام ابقي انا، بس خلنا نلحق على الرزق. حملوا وراحوا إلى بس أهل يدرون، راحوا إلى حلب. طبعا رتب الموضوع الناس، لقى محل آخر لأن المحل هذا استأجر، وإجوا له الشرطة والناس قالوا له يا أبي عليك طلب وخسرت شغلك وليش، وهذا هنا وحلب مدينة مدنية وهذه الأمور. قال لهم والله بعد الحمد لله شفت الويل وكذا، وكذا كان شرط من شروط أم زوجتي لأنه بنتها الوحيدة، والله دبروا له محل ودبروا له سكن، رجل تارك يعني أثر حسن عند الآخر، والحمد لله رجعت لزبائنا ورجع للشغل اللي هو التعاقد مع مركز الشرطة والمطاعم وخير من الله. هنا الأم اكتشفت أنه بتها رجلها أخل بالشرط، يعني الشرط الأساسي في هذا الزواج اختل. راحت، لكن هو شنو اللي سوى؟ اللي سوى أنه حاول أن يبحث عن محل وسكن ليس معروف، حتى من تجي أخوان زوجته أو أمها أو كذا شوفون المكان نفسه وخلي يتيهون عن المكان. لكن بالحقيقة المحل اللي قريب جدا من المحل القديم اللي هم يندلون أخوان في المنطقة الفلانية، في المنطقة الفلانية كذا، وأي واحد يسأل. فعلا إجت له، إجت الأم وولدها وقللت له يا كذا يا كذا، حضنت بيتها ورجعوا. يا بقى أنا رزق هنا في حلب، يعني هناك ماكو بيع، تفاصيل العمل مالتي كذا وكذا ودخلي ممتاز وأريد أبني لي بيت، لكن هناك أبقى في الإيجارات، بل ما عندي أكل، بدكم شلون أوكلها؟ فقلت له هذا حاسبين حسابه، ما لك علاقة، هذا التاكسي اللي عندنا اشتغل به أنت. على مود البنية نسرين اللي يحبها أيضا قال نعم.

قال نعم لأجل هذه الحبيبة ورجع. أيضا بدأ سكن طبعا في بيت أمه وأبوه لحين الاستئجار. لكن بالبداية قبل أن يمضي إلى الاستئجار بالبداية يروح يأخذ التاكسي حتى يترزق وبعدين يقدر. وراح للحد هذه أم نسرين قال لا جيت أنا لنبدأ أخذ السويج مال. قلت لها سويج؟ قلت لها مال. قلت مال هذا التاكسي عمد أترزق من عنده، أنا تارك تجارتي وشغلي، هذه مهنتي اللي تدر علي فلوس تارك، أنا مود بنتك تكون قريبة من عندك وأنا أترزق وأنت قدمتي رخوش رأي تاكسي. تاكسي يوم ذاك كان بيه شغل. قلت لا أنسى تاكسي ولا أي شيء. البنت كانت عتها. قلت يعني وشنو؟ قلت لها أنت أول ما دخلت أكو ثلاجة قديمة وصندوق ومكتوب عليه ثلج للبيع، هذا تشتري لك قوالب ثلج وتقعد في ركن لك مكان هناك بالقراج قريب من كذا وكذا مع الأولاد تبيع ثلج. هذا لا يصدق. قال لها بعد أن انتباهها قال لها ماشي تمام باكر أجي أخذ الصندوق بس طين زوجتي يعني ما شبعت من أعتقد صار لها كذا يوم. قالت له أوكي أخذ زوجتك وبلش وشغلك وكذا وأكو بيت راح تقعد بيت نستأجره ويكون بيتك وبيت زوجتي وأنا أساعدك بالإيجار بعد شنو تريد. أخذ زوجته قال لها يا أمك تريد خليني أبيع ثلج قبلينا أنا من أسطى والدنيا كلها وعلاقاتي وكذا وقصاب معروف أبيع ثلج. قلت لها أنا ما أقبل. قلت لها الحل هو أن شنو أن أرجع إلى حلب؟ لا أشيل إلى اللاذقية عندي أصدقاء هناك وأيضا معارف وراح تيه في اللاذقية أتيه معكم. فقال لها بس خلي أروح أدبر وضعي للاذقية وأشوف شنو وأكمل إجراءاته وانتيه عنها ما ظل تدور علي عندي استعداد. قالت لا عندي استعداد تحديدا والبنت حامل وهذا الرجل يعني ما مقصر معها وحست البنت أنه هذا جاي ينظلم بسبب وأقنعها أنه الابتعاد عن أمها لي سنة سنتين الابتعاد راح يولد عندها يعني القدرة على البعد وهذه يعني الكارثة أنه اليوم إحنا وصلنا إلى شخص من قلة إي اعتبر هذا تصبح حالة من قلة إي دائما أقل الواحد إي نعم صار نعم صار هذه حالة مثل واحد الظل تعذب شهر كامل ويوم ما حد يرتاح راح يكون إليك ممنون يوم ما حد يرتاح راح يشكرك شكرا أعطيتني يوم من العذاب بعد. لكن أنت إذا أعطيت دائما دائما تعطي تعطي تعطي وتقول نعم نعم نعم مرة واحدة إذا قلت لا تنقلب الدنيا على رأسك. ثقب الله هي هي الطبيعة البشرية الإنسان يحس بالتغيير ما يحس يعني تغيير سريع مفاجئ ما يعتبر الأمور تتحول إلى حالة إذا تحولت إلى حالة لا تخسران. فراح إلى اللاذقية باللاذقية أقنعها شخص أنه إن حكى له قصتها صديقة قال لي يا حبيبي هاي عمتك وراك وراك وتسوي لك مشاكل والأفضل كما فعلت أنا شنو سوي. قال أنا رحت للموصل للعراق وعندي علاقات هناك هنا أنا العراق مزدهر يعني بعدنا ما داخلين بالحرب العراقية الإيرانية يعني احنا نتحدث عن 77 كذا. فراح قال له تمام رجع الى زوجته قال له يابا نروح للعراق نشتغل في الموصل في نينوى واجراءات كمل اجراءات ها اليوم تاخذ صندوق هاي العمه صندوق الثلج ان شاء الله قريبا ان شاء الله. رتب وضعيته اخذ زوجته في ليله ظلماء وطلع الى نينوى ما أعرف كانت محددات خروج ودخول من الحدود يبدو كانت سلسة وسهلة. دخل إلى الحدود إلى من سوريا إلى العراق ومن ثم إلى نينوى وبرفقة صديقة أخذ رأس ماله وحوله إلى العراقي بدا مشروعه كعامل في أحد
محلات القصابة.

عمل في محلات قصابة، استأجر لبيت صغير، زوجته حامل أنجبت، ما تدر أم البنت وين راحت بتها واختفت، دورت عنها في كل الأماكن ما لقت. صارت مشاكل بين أهل الولد، أيضا قطيعة مع أهله، يريد ينجو بنفسه ولا شي يسوي يعني. هذه روح اشتكي على عمته في المحافل، أو مثلا يدخل مشادة هرب بيها وراح إلى المصر. شوف القصة هنا، أنا أعتقد أكو قصة أخرى، وهنا أكو سببية، سبحان الله. شون السبب؟ اشتغل لي في القصابة عامل، بعدين فتح له بقى في العراق حتى الحرب، الدخول أو حدوث الحرب العراقية، لأنه هو في نينوى، يدز رسائل سرية بيد أحد السواق إلى أهله يطمئنهم عن أحواله، وأنه قص صورة لابنه وأرسل صورة إليه وزوجته حامل. اللي صار شنو هو يعمل؟ أصبح أسطى من أسطوات المهمين في الموصل في نينوى في باب الطوق. شنو اللي صار؟ هو كل هذا اللي سبحان الله مر به هذا المسكين علي من خسارات حتى يتحقق ربح. شنو الربح اللي حقق؟ مو مادي. علي القصاب هو المكتشف للجزار اللي هو نصح إبراهيم، الجزار اللي اكتشف علي أنه هذا الرجل يبيع اللحم إلى المطاعم اللي اتفقوا، كانوا يتفقون وياه، يقولوا ليش دعوة أسعار غالية. هذا نصحي إبراهيم، هذا نصحي جاي يبيع، القصاب نصحي جاي يبيع ولحم للمطاعم، لحم ترف وكذا، المطاعم اللي يسوون بيه القلية. أكو أكلة موصلية اسمها القلية. بعدين ليه يسموه؟ خلنا أكمل القصة. استغرب هو منين يجيب هذا اللحم. ففي يوم راح إلى أحد المطاعم قال له وين اللحم مال هذا قصاب صار له سنوات علي. قال له يا حبيبي تبوع لي اللحم؟ قال هذا لا لحم غنم، لا لحم هوش، لا لحم أرانب، لا لحم ماعز، لحم شنو هذا الغريب جدا؟ في هذه كارثة. شوف الكارثة، هذا شي يسوي نصحي إبراهيم اللي يسموه لقبو بعد أن ألقوا القبض عليه بعبود المصري. شنو قصة عبود المصري؟ في عام 1917 ألقي القبض وتم إعدامه عبود، هو وزوجته اللي هو صاحب مطعم قصاب وعنده صاحب مطعم. شي يسوي عبود على الله عليه ولا رحمة عليه؟ كان يخطف الأطفال ويذبحهم ويسلقهم ويبيع، ويروح يسوي القلية الموصلية ويبيعها بشكل. سموه عبود، طبعا تم إعدامه في منطقة اسمها باب الطوب، الآن هي جراج أو كذا، عدموه فيها هو وزوجته، وكان هو يعدم كان شرس ويبصق على الناس وكذا. فلما انعادت الطريقة نفسها اللي مارسها نصحي إبراهيم المصري، لأن إحنا من دخلت الحرب جونا المصري بصراحة احتلوا أماكن الشباب وسوق العمل، بدأ يشك بهذا. فجأة هناك أخبار بخطف كثير من الأطفال، بخطف كثير من الأطفال، وهذا اللحم مو لحم، هذا لحم ما يعرف طبيعته شنو. علي المصري، عفوا علي القصاب، رجل يعرف هذا اللحم. فقال لهم كلهم يا ناس هذا مو لحم دواب، هذا لحم غريب. بدت الخطف طفل، خطف طفل، خطف، إلى أن شكوك علي في هذا الجسم، أو يجوا لذول جماعة الصحة قال لهم يا بروح شوفوا هذا القصاب جاي يبيع للمطاعم شنو نوع اللحم. فراحوا فحصوا، شكوا بي، ألقوا القبض عليه، احكي الشرطة شنو هذا اللحم، شنو هذا يا بمعايير الصحة النوعية، هذا اللحم نوعيته تختلف، ضغطوا عليه، ضربوا، والأمن العراقي يوم ذاك شرس جدا، اعترف بأنه يذبح أطفال ويبيعهم لحم مثروم ويبيعهم شرائح، يبيعون مثلا قليات يقصقصن لهم ويرتبهن ويبيعهن للمطاعم اللي هي قلية أكلة معروفة مصلين على طول الله عليه. فكرمت
علي القصب كرمته وزارة أو كرمته الحكومة العراقية بمبلغ كبير ومن حتى الجنسية العراقية أصبح عراقي. والكل في الموصل عرف قصة الشاب السوري علي وكتبت عنه الصحف، وأعدم هذا المصري في نفس المكان الذي أعدم بعبود الموصلي في باب الطب.

0: طبعا علي الأم البنت عرفت بشكل أو بآخر أنه هو سافر إلى نينوى، وكل اللي سوته أنه راحت بنفسها مع واحد منكسرة معتذرة تريد بس تشوف بيتها وتشوف أحفادها، وعرفت بقصة زوجها وما فعل، وتغيرت الأحوال وبقي في علي القصاب في العراق حتى العام 1985، ومن ثم عاد إلى حلب وهو يعني عند أكثر من فرع في العراق، وبدأ يشتغل في حلب قريب من إخوانه قريب من أقربائه. ولولا هذه الضغوطات اللي مر بها حقيقة علي القصاب وهذه الأم السيئة وفكرة الهروب إلى نينوى، لما استطاع أن يوقف مجزرة ما يسمى هذا المصري اللي هو نصح إبراهيم اللي لقب كما ذكرت بعبود الموصلي، لما استطاع تجري الأمور بأسبابها فعلا. وأحيانا نرى ثمة مضرة لنا لكنها منفعة أيضا لنا ولغيرنا. الأرواح عند رب العالمين كبيرة ومهمة ومؤثرة. فقد مجموعة من الأطفال بهذه الطريقة البشعة وإيقافها، إيقاف هذه الدموية كان بدوافع كثيرة حدثت مع علي القصاب. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل ورس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه. لا يخلو فعلك من جميل تصنعه، فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمدا لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفاوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم

النحافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورق أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، وميكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة

بعد على الخط تاريخيا وأخيرا عبر قنواتها الدبلوماسية، مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي، وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صنع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوما، مهددا بلغته الهجومية الحادة، إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصل تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدري. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو في 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية، وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية، فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقا في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علنا في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايمز سكوير،
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
2: 102.5
1: FM.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

الخير والعافية والصحة والسلام، رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقتكم البصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق.

اليوم رح نتحدث عن الإنجاب اللي هو قرار يخص الزوج والزوجة بالدرجة الأولى، بس بمجتمعنا للأسف مرات هذا القرار ما يبقى بين الزوج والزوجة وحدهم. من أول أيام الزواج رح تبدي الأسئلة، شو كنت تجيبون الطفل؟ وبعدها شو كنت تجيبون الثاني؟ وبعدها شو كنت يجي الولد؟ والبنية شو كنت تجي؟ وإذا تأخروا شوي تبدي النصائح والتعليقات والمقارنات، وكل شخص عنده رأي وكأنه هو اللي رح يتحمل مسؤولية الطفل. فنريد نسمع هل فعلا كلام الناس وضغط المجتمع ممكن يأثر على قرار الزوجين بالإنجاب؟ وبالمقابل هل المجتمع لازم يتفهم أنه الإنجاب هي مسؤولية كبيرة وقرار شخصي مو من حق أي شخص يتدخل به؟ اليوم نريد نسمع آراءكم، هل كلام الناس ممكن يأثر على قرار الزوجين بالإنجاب؟ وإلى أي حد لازم نترك هذا القرار للزوج والزوجة؟ تعالوا نسمع.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: نيسان أبو تيم.
0: أهلا وسهلا بك أبو تيم. أبو تيم، كم طفل عندك؟
1: عندي 2.
0: الله يحفظهم.
1: وتيم،
0: الله يحفظهم إلك يا رب. إحنا اليوم
1: أنا بالزواج طبعا، وتأخرت بالإنجاب، يعني ونصيب بأنه صار الإنجاب متأخر.
0: نعم.
1: أكثر من 6 سنوات وجتني.
0: نعم.
1: أنا تأخرت أصلا، وبعدين صار تأخير رباني.
0: نعم.
1: جتني دانيا وراها إجت هيم.
0: الله يحفظهم إلك يا رب ويخليهم. إحنا اليوم موضوعنا يخص ال فعلاً. أي فعلاً، هو إحنا اليوم راح نسولف على موضوع الإنجاب. بالعادة إحنا نعرف موضوع الإنجاب هو قرار يخص الطرفين، الزوج والزوجة، وأنت ذكرت إنه أول بداية صار تأخير وبعدين هو صار تأخير رباني. فإحنا اليوم نريد نسولف في بعض الأحيان هذا القرار اللي يخص الزوج والزوجة بالإنجاب وحتى بعدد الأطفال. يعني إحنا اليوم مقررين إنه نكتفي بولد وبنية وطفلين مثلاً، وبعدين لا، تصير تدخلات من المجتمع والأهل والأقارب والأصدقاء بشكل فظيع. فنريد نسمع من وجهة نظرك، كلام الناس فعلاً يأثر على قرار الزوجين بالإنجاب وعدد الأطفال؟
1: كلام الناس أدق كلام الأقارب. الأقارب، كلام الناس البعيدين بعيد، كلام الأقارب مؤثر، وضع الأقارب أيضاً مؤثر. العفو، لأنه إذا أكو بالعائلة مثلاً، أنا أتكلم عن الزوجة، إذا أكو قرين للبنية بالعائلة، بتخالة بتعمة قاربها بالعمر ومتزوجة قبلها، أو قريب للوقت اللي هي الزوجت به وأنجبت وهي تأخرت مثلاً، يصير كلام قريب وبعيد ومباشر وغير مباشر.
0: حتى مقارنات،
1: تصير مقارنات. ليش؟ إيش عجب قراركم مو قراركم؟ فحصتوا ما فحصتوا؟ حتى لو الموضوع احنا متكلمين به سابقا من باب انه انا وزوجتي مثلا نريد نتاخر، او نريد نشوف مثل ما نقول امورنا مستقبلنا. انا عايش برا 20 سنة وتزوجت بشكل مصادف بجاكرتا اندونيسيا، تعرفت على رجل عراقي وطلع طلع هو ويا عائلة، طبعا هو من معارف أخوي، وصارت القسمة وتبين أنهم من البصرة بعدين، وأنا بأندونيسيا آلاف الكيلومترات، وصارت القسمة وتزوجت هناك. ولكن زواجي البعيد يبتعد عن البصرة آلاف الكيلومترات، أيضا صار إلى تأثير العائلة العراقية.
0: تدخلات،
1: مو تدخل، ما نقول تدخل، نقول الكلام المباشر والكلام الضمني. كلام الضمني بيان ايش عجب انتوا بعدكم، او ايش عجب مباشر، ليش ما جبتوا، ليش كذا. تدخل يكون عائلي من طرف مثلا العمات الخالات اي إن كان.
0: زين، هو خلينا اوقف عند هاي النقطه، العمات والخالات والاشخاص القريبين هم الاكثر تدخلا بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: بشكل عام والمعروف عليه انه اهل الزوج هم اللي يكونون تدخلهم بشكل مباشر وتفصيلي بهذا الموضوع. انت شنو رايك؟
1: انا بالنسبة إلي
0: موضوع شخصي،
1: كشخصي يعني أحب أتكلم عن تجربتي. أنا محدود العائلة، يعني عندي إخوان كلهم مسافرين، اللي بأمريكا اللي بكندا اللي بالسعودية، فالتدخل هذا. وثاني شيء، أنا رجل مو صغير، يعني أنا حتى من تزوجت متقدم بالعمر، الآن عندي عمري 50 سنة. لما تزوجت بال2013 شهر 2، فهذا التقدم بالعمر ما ينطي مجال لأي أحد أن يتدخل، لأن أنا رجل متقدم بالعمر خارج البلد، وأعرف بأنه ما أسمح لأحد يتدخل، لأن أعرف تدخل الأشخاص أو حتى أن ينطون رأي مرات يسوي مايندسيت، يعني بالعقل الباطن ينطي نوع من التأثير، فما أتقبل أحد يحكي مثلا بهذا الموضوع. هم يعرفون عندي رأي حاد بأنه حد يتدخل بخصوصياتني، أنا ما أحب أتدخل بخصوصيات أي أحد، فما صار. بس من جانب زوجتي أسمع مثلا يسألوها مثلا، وهذا شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي، لأن هي البنية صغيرة، البنية صغيرة يعني أصغر من عندي بكثير، أصغر من عندي 19 سنة. فالموضوع شأن نسوي 100%، لأنه هم اللي يسألون على الأطفال وكذا. والمجتمع العراقي من تتزوج المرأة يصير شغلها الشاغل
0: لازم
1: تكون أم، تكون عندها بيت، تكون عندها خصوصيتها، وتجرب موضوع الأمومة. فهذا الموضوع بحد ذاته يعني أنا ما أرد أظلم الأهل والعماء والعمات والخالات بأنه هذا التدخل سيء، لا هو طابع المجتمع.
0: هو أنت تنظلم من باب طابع المجتمع ولا الأهل بشكل عام، أهل الزوجة ولا الزوج دائما من يتدخلون بهاي التفاصيل من باب الخوف والحرص؟ يعني أنت شو تقول؟
1: العوائل
0: من باب المحبة والخوف ولا أحيانا يتحول إلى ضغط؟
1: يعني لها آراء، أكو زوايا بالأمور، لها زوايا. زاوية من الزوايا بأنه استقرار العائلة أركان، واحدة من الأركان استقرار الزوج المادي، واحدة من الأركان التوافق بين الزوج والزوجة، واحدة من الأركان الأهم من النقطتين اللي ذكرتهن هي بأنه ينوجدون الأطفال. صار استقرار مادي، صار توافق، وصار أطفال، أركان العائلة الثلاثة الرئيسية، هذا الأهم. فحتى تكمل العائلة بالعقل العراقي والعرف العراقي والطبيعة العراقية أن تكون هاي الأركان الثلاثة موجودة، إذا نقص واحد منهم اختلت الأمور.
0: وهنا ممكن راح تبلش التدخلات، والمجتمع ممكن يأثر على أي قرار يخص الزوجين. شكرا لك أبو تيم. شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبي.
0: شلون الصحة؟
1: اهلا وسهلا بيك.
0: منو؟
1: ام انفال.
0: اهلا وسهلا بيك ام انفال. ام انفال، احنا اليوم نريد نسولف على موضوعة وقرار شخصي يخص الزوج والزوجة، اللي هو قرار الانجاب وممكن حتى عدد الاطفال. في بعض الاحيان هذا المتعارف عليه انه يخص الزوج والزوجة هذا القرار، بس للاسف المجتمع والاهل والاقارب والاصدقاء والمحيطين بينا

0: في بعض الأحيان يتدخلون بهاي الأمور الشخصية زين بهاي القرارات. فريد نسمع رأيك، ممكن المجتمع يأثر على هذا القرار؟
1: لا ما يأثر هذا الشيء على القرار، يرجع للزوج والزوجة. ما ماكو أي حق لأي واحد يتدخل بحياة الثاني. صحيح إحنا الجزء الأكبر مننا نستمع لهم، الأب والأخ الأم نستمع، بس يبقى القرار الأخير إنه إحنا نتحكم بالقرارات ترجع إنه يعني، والأول والأخير هو القرار يرجع للزوج والزوجة.
0: نعم. تعرضتي لبعض من الضغوطات إنه ليش تأخرتي مثلاً، أو ليش هسه ولدتي، أو مثلاً إجتك أنفال خل تجي لها أخت أو الولد خلي.
1: أكيد هذا مجتمعنا إحنا العربي، أكيد هذا الأخت تريد لها أخت والأخو يريد له أخو ومن هالقبيل. بس تبقى على الحالة المادية، الحالة الاجتماعية، العادات. إحنا تبقى إحنا شنو نريد؟ نريد كثرة أولاد أو قليل؟ وإحنا بهسه بهاي وقتنا إحنا كثرة الأولاد كلش غلط، خاصة هسه
0: العدد المناسب إيش قد؟
1: كلش من وجهة نظري أنا اثنين. شنو يجي من الله؟ الحمد لله اثنين بنات، اثنين ولد، ولد وبنين الحمد لله، بس اثنين نقدر نعيشهم مستوى احنا لغيده، نقدر نصرف عليهم، نقدر ندخلهم احسن مدارس، نقدر نصرف عليهم، نقدر احنا هم نشوف نفسنا مو بس لاولادنا. فهذا رايي انا، بعد ما اعرف.
0: زين هسه انت بهذا اليوم قلتي لي اثنين، لو ارجع بيك نقول قبل مثلا فد 10 سنوات،
1: قبل
0: ايش قد؟
1: قبل يختلف. قبل احنا حياتنا مو هيك، متطلباتنا مو هيك. هسه الطفل عمره تقريبا 6 سنوات او 5 سنوات يريد له تليفون، يريد له ايباد، يريد لا يدخل جيم، يريد يدخل ألعاب، يريد يطلع. كانت هاي حياتنا احنا قبل ما هيك، فاحنا نقدر احنا نشوف احنا امهاتنا اجدادنا، نشوف اعداد هواي من 4 وفوق، عندها 4 يقولون هاي وين، لا شويه قليل. فقلت لك كانت المتطلبات الحياه بسيطه، هسه يعني هواي صار اختلاف.
0: برأيك وما انفال ممكن عدد الأطفال هسه حسب وجهة نظرك قلتي طفلين، وش ما يكون ولد ولا بنية، ممكن أعتبره هو المقياس الأساسي لنجاح العلاقة الزوجية؟
1: لا هذا ما يحدد نجاح العلاقة، لا ما لها علاقة بال. أنا قلت لك من ناحية إنه أقدر أنا أأمن مستقبلهم، عدد الأطفال إذا كان قليل أقدر أأمن مستقبلهم، بس من ناحية الزوج والزوجة والعلاقة الزوجية لا ما لها علاقة بالتعدد الأطفال، ما لها علاقة.
0: منو من وجهة نظرك إلى الحق ممكن تنطي المساحة إنه يتدخل بقرار الإنجاب وعدد الأطفال؟ منو؟
1: أي واحد ما له، ما هو أي ولا واحد، ترجع للزوج والزوجة. هذا شيء
0: أمك أختك، إحنا جوز نتحسس من الجانب الثاني. بس لا
1: لا لا أبد، هي للزوج والزوجة هم اللي يحددون الأطفال، مستحيل أحد يدخل، ما أحد راح يتعب بيهم، ما أحد راح يصرف عليهم، ما كله إحنا راح نتحمل هذا الشيء، ليش نأخذ رأي الآخرين؟
0: زين الإنجاب أحياناً يكون لإرضاء الأهل أكثر من كونه أنه رغبة حقيقية بالإنجاب يوصل هاي المرحلة؟
1: صحيح صحيح، مرات يعني أكو مرات تصير الشخصية مرات ما نقول ضعيفة، وإنما يستجابون للأهل أو يعني يأخذون رأيهم هاي. فالأم تريد لها ولد لابنها، هاي من حقها طبعاً الشفاي، بس إذا الله قاسم إنه ينطي للمرأة بس بنات، شو تسوي؟ تبقى تحبل قد ما تسوي مع 10-20 على مود الولد؟ لا، شنو يجي بالبداية؟ خلاص ها هي
0: المجتمع بدأ يتقبل خاصة الزوج. يعني ممكن قبل إحنا لو نرجع لعاداتنا وتقاليدنا دائما التفاخر بالولد زين، بس بالوقت الحالي هاي بدأت تتلاشى عندنا.
1: هي مظهريا تتلاشى بس داخليا بقت والله، لان
0: ناحية الرجل ولا اهل الزوج
1: احنا مجتمعنا العربي ذكوري، المرأة ما عندها ولد يعني علامة اكس عليها، هاي باعتبارها ما مخلفة. وتبقى قلت لك يعني احنا ما نستجيب العادات القديمة، انا ابوي يحكي امي تحكي، ابوي يحكي امي يحكي، هم ما راح يعيشون يعني ما راح يتحملون المسؤولية. تبقى القرار، قلت لك احنا نستمع للاكبر من عندنا، نستمع لهم نشاورهم، بس يبقى القرار انه.
0: سؤال أخير ومن فال حضرتك، كثرة الإنجاب سند ومسؤولية؟ يعني إحنا مرات إحنا شو نقول؟ نقول هو كثرة الإنجاب إحنا منجيب الثلاثة والأربعة والستة نعتبرهم سند زين، لو أنت من وجهة نظرك تعتبرينه أنه هي مسؤولية مضاعفة على الزوج والزوجة؟
1: لا مو مضاعفة، ولا مو كل يعني ولا السند ولا كل بنية سند، وهذا مو مقياس
0: عددهم وكثرتهم،
1: مو مقياس. جزء أكو ولد واحد هو يصير سند لأهله كلهم، وعندك 10 أولاد يعني مو ما بيهم خير نقول. والله ويجوز بنية هي تتحمل مسؤولية العائلة كلها،

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو نورس.
0: أهلاً وسهلاً بك أبو نورس. أبو نورس، إحنا اليوم نريد نسولف على قرار الإنجاب وعدد الأطفال. هذا قرار يخص الزوج والزوجة، فنريد نسمع من وجهة نظرك، هل من حق المجتمع، الأهل، الأقارب، البيئة المحيطة بيك إنه تتدخل بهذا القرار، أو ممكن تأثر على قرار اللي يخص الزوج والزوجة بالإنجاب والأطفال؟
1: إحنا احتياطي بلد شرقي، حتى الجوارين دخلوا، مو بس والعائلة والعائلة والأقارب، حتى الجوارين دخلوا. ليش ما جابت لحد الآن؟ شنو تأخرت؟ ما أدري. هذا مجتمعنا يأثر على الزوجة وعلى الزوج احتياطي، حتى لو حددون يا بري طفلين أو طفل واحد، أمة تتدخل، قرايبة منا شنو السالفة؟ أنت أمورك عدلة؟ شنو السالفة؟ يعني هو يدخلون مجتمعنا بعد فضولي بكل شيء.
0: أبو نورس، أنت قلت ممكن حتى الجار ممكن يتدخل بهذا القرار ويأثر عليه. إذا الناس يعني وقفت بعد ما تسأل، ما تدخل بهاي التفاصيل، ما تحاول أنه تدخل بقرارات الآخرين، حسب وجهة نظرك ممكن رح تتغير قرارات الإنجاب عند بعض العوائل؟
1: شو هاي؟ أي والله، لأن إحنا هسه مستقبل، وين أكو مستقبل أطفالك أنت؟ تخلينا مدرسة خاصة، مو خليتي مدرسة خاصة جاي تتابعين أنه بروح ملابس ومادي، هاي الموظف وين يقدر عليها؟ مدرسة حكومية هم أخص من عندي، نفس الشيء. يعني واحد يقلل، واحد اثنين كافي.
0: إذا أنت متفق ويا أم نورس إنه واحد اثنين كافي، بس صارت تدخلات، يعني الأهل إيش قالوا؟ قالوا انطوا النصيحة، يقول لك جيب الولد خلي يربى ويا أخوه، والبنية خلي تجي لها الأخت. هاي تتخذ بهاي، ممكن هذا ضغط
1: مو كيفك. هاي الأم والأبي يدخلون، ثاني شيء المرة ما تثق اليوم بالرجال، بس يشوف له فرصة على الأقل قاعدة باثنين بثلاثة بأربعة، خلي يركض ماكو شيء. والله تاج يسوي لي، يلا خلنا خلف لي ثلاثة أربعة خمسة، أنا مو ده قاعد يمي.
0: هذا الحكي حسب حكي أهاليتنا وأجدادنا القدماء، تردين تربطين الرجال خلفي له.
1: ما تغير نفس الشيء، ما تغير نفس.
0: ما بدت تتلاشى هاي الموروثات وبعض الأفكار.
1: هي سنة جات الجديدة، بالعكس هسه تحافظين على رجلك أنت، لازم تخلفي له وتجددين بروحك وما ادري شنو، صين 24 ساعه كنا على اخر حباي، لان اكو منافس.
0: بس اريد افتهم هسه هاي الفكره، نعتبرها فكره بدينا نتوارثها، وانت حسب كلامك انه ما جاي تتلاشى من المجتمع وبالوقت الحالي، هذا يرجع السبب وين؟ السبب هو بالرجل انه ما اقدر انا اثق به، ولا السبب بالزوجه اللي هي ما تقدر تثق، ولا المجتمع؟
1: انت عربي مجتمعك، والله عندنا تعدد الزوجات وتعدد العلاقات وتعدد هواية، وعندنا شغلات، وعندنا المسيار وعندنا المتعة وعندنا هواية شغلات وشغلات. اجتمعنا مو إسلامي.
0: أبو نورس، منو إلى حق إنه يتدخل بقرارات الإنجاب وعدد الأطفال من وجهة نظرك؟ تنطي المساحة إنه يتدخل؟
1: مساحة بس الزوج والزوجة، بس كل واحد ما له حق.
0: وانت تسمع من أحد ينطي النصائح ويعلق وينتقد؟
1: لازم تسمع أنت، أخو ما تقاطع العالم، قل له صار، يعني شد لك رام وظل تسمع.
0: برأيك منو يتحمل نتيجة قرار الإنجاب أكثر، الزوجين ولا المجتمع والبيئة المحيطة؟
1: المجتمع شو عليه؟ خلي قل له خلوا أنت تبتلي بهم، دراستهم، حياتهم، مجتمعهم، هم يتحمل، هو المسؤولية الرجال والمرأة.
0: عدد الأطفال المناسب من وجهة نظرك إيش قد؟
1: والله أقصى حد ثلاثة، أقصى حد بعد ما يقدر يخلفهم.
0: إذا جنك ثلاث بنات وقالوا لك نريد الولد،
1: مو كيفك هاي تدخل. إذا بناتك ما تقدر، زوجتك ما تقدر، بس إذا من برا العائلة تقدر، بس هذول ما تقدر تعانتهم أو ما تحقق لهم طلب، هذول يعني أقرب الناس لك.
0: إيش قد عندك أطفال؟
1: عندي ثلاثة.
0: الله يحفظهم، يعني تحس نفسك موازن؟
1: الحمد لله، ربك مو احنا، ربك هو الحمد لله. وش
0: كم ولد وكم بنت؟
1: بنات اثنين وولد واحد.
0: الولد مدلل؟
1: يعني بس مو أكثر من البنات. البنات أخذن مجال هواي بالدلال هواي، وثاني شيء البنية دائما تكون عزيزة، البنية
0: هي عزيزة أبوها،
1: عزيزة أبوها وأمها، وهي الكل بالبيت البنية، يعني هي بالبيت، المجتمع معتمد على المرأة، فهي بالبيت هي تكون، هي من البيت.
0: ليش الناس تعتبر في بعض الأحيان، أنت قلت العدد المناسب هو ثلاثة، ليش بعض الأحيان الناس تعتبر أنه عدد الأطفال هو مقياس لنجاح العلاقة الزوجية؟
1: لا بالعكس، شنو قلت؟ يعني إذا ما خلفت بعد ما تحب أنت؟ شنو هو نساء ما عدن الحمد لله، يعني الله ما رازق خبط فعل، شنو زوجة يكرهها؟ بالعكس يحبها أكثر، هو يعني عرفنا أصدقاء ما عدن.
0: أبو نورس، المقارنة بين العوائل، إنه فلان عنده ثلاثة، أخوك عنده خمسة، أنت عندك اثنين مثلا، هاي المقارنة ممكن في بعض الأحيان تأثر على قرار الزوج؟
1: هاي شوفه تحتمد على المرأة، أكو مرأة غار حتى بالخلفة.

0: هذه شغلفات اكثر عن لازم اخلف.
1: يعني مو الرجل، الرجل ما عندكم انتم هيك؟
0: لا ما عندنا رجال، بدا يقلل الرجال مبتدي بالاي شيء، بس المره فلانه خلفت ثلاثه اربعه خمسه، حتى فلانه صار زوج ابنها دكتور، لازم انا اروح اسوي ابني دكتور.
1: هسه بالوقت الحالي، هسه بالوقت الحالي، ولا هاي الامور من قبل موجوده؟
0: لا من قبل، احنا ورثناها مو كيفنا، احنا ورثناها. بنت فلان صارت مذيعه، شبيش انت شرادي لها هي؟
1: بس انت قلت انه الرجل ممكن عنده استعداد يقلل، وده يقلل بحكم انه هو مسؤوليته على معيشه هاي العائله. الوضع المادي لازم يكون هو العامل الاساسي والاول بقرار الانجاب. الوضع المادي يعني اليوم اذا شخص متمكن عنده استعداد يخلف خمسه، واللي ما عنده يذب الثنين؟
0: لا، نتمكن دائما نخلف اثنين ثلاثه كافي. هذا اللي ما عنده الداء والتعبان مخلف لعشرة، وذا هم بالشارع ومبتلى المجتمع به. هو يقول لك الرزق على الله، هو عنده ستوتة ومبتلى العالم مراه.
1: شنو تعتبر هذا النوع؟
0: خلف شنو؟ اي هذا باب الشارع والناس داخل به المدارس، تقول له ابن اخي بياصف يقول لك ما ادري به، خلف المدرسة شبيك انت، بس مشاكل.
1: شكرا لك ابو نورس، شكرا لوجهة نظرك، يعني مع السلامة.

0: أحبتي الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخوة. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو حيدر.
0: أبو حيدر، أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا عيني، حياك الله.
0: أبو منو؟
2: أبو حسن.
0: أبو حسن، أبو حيدر وأبو حسن، أهلا وسهلا بكم. رح نبلش وياك أبو حيدر. من أهم القرارات اللي تكون مشتركة بين الزوجين، طبعا إذا كانت العائلة متفاهمة، الزوج والزوجة إذا كانوا متفاهمين فتكون قرارات دائما أو على الأغلب مشتركة، بس أحد القرارات المهمة هو قرار تكوين الأسرة، يعني الإنجاب، منع الإنجاب، الحمل، تفاصيل الحمل، تأخيره، تأجيله، وهاي التفاصيل. من وجهة نظرك كرجل، من الأحق باتخاذ مثل هيك قرار؟
1: يعني هي هذه القرارات بالنسبة لازم مشتركة، تكون مدروسة بين الزوج والزوجة. ماكو أحقية لا للزوج ولا للزوجة باتخاذ هيك قرار إذا ما يكون موضوع مدروس بيناتهم واثنيناتهم ويوصلون إلى نتيجة معينة. إحنا إذا نرجع للواقع، إحنا مجتمع شرقي تسلطي، الرجال هو اللي يتحكم بهيك قرارات. هنكون واقعيين، الرجال هو اللي يريد بعد، هو اللي ما يريد بعد. يعني بس الأصح أو الأفضل أو الأحسن أنه تكون القرار يكون مدروس بيناتهم واثنيناتهم، يتفاهمون على فد قرار معين ويتخذونه.
0: أنت قلت يعني بحكم أنه إحنا مجتمع زين لحد الآن، يعني أكو قرار قد يكون للرجل باتخاذ مثل هيك موضوع، يعني عند بعض الرجال أو الأغلب، بعد ما أعرف حسب رأيك أنت، يعتبرون المرأة بالنسبة لهم مجرد هي امرأة ماكينة للخلفة وحاضنة للطفل، يعني موجود، يعني تقريبا بنسبة شقد؟
1: والله موجودة بنسبة كبيرة، يعني ما نقدر نهمشها. يعني صحيح المجتمع تغير، نظرة الناس تغيرت، الأفكار تغيرت، الجيل هذا الجديد نظرته تغيرت مو مثل الجيل القديم، بس لا زالت هاي الأفكار موجودة عند هواي عوائل، عند هواي عوائل شرقية، يعني بنسبة كبيرة. ما
0: زين أبو حيدر، من وجهة نظرك الامتناع عن الإنجاب ومنع الحمل يتعارض مع مقتضيات عقد الزواج؟
1: ما أعتقد يتعارض. ليش يعني؟ شنو المشكلة إذا وصلوا القرار أنه ينجبون بعد، أو وصلوا القرار أنه بعد كافي خلفة، كافي إنجاب، ما له علاقة.
0: شكد عدد الأطفال لتكوين أسرة متكاملة؟ وبحكم هسه إحنا وقتنا كثرة الاحتياجات وطلبات وهواي تفاصيل دخلت بصرفيات.
1: أربعة عدد مثالي.
0: بعض الأحيان تجي أربع ولد، تفكر بعسى ولعل الخامس تجيب نية؟
1: يعني ميول بعض النساء أو ميول بعض الرجال أنه تكون عنده بنية دفعة أنه يخلف بعد، بس هي يعني الوقت الحالي مو وقت كثرة بالإنجاب. الوقت الحالي يعني احنا بعصر يعني جاي يشوفون التطور سريع كلش، والظروف متذبذبة. يعني
0: كم طفل عندك ابو حيدر؟
1: انا عندي ثلاثة.
0: وحددت اربعة، يعني تناوي على الرابع؟
1: لا ما ناوي على الرابع والله.
0: اكتفي، الله يخليهم لك.
1: على الغلطة.
0: الله يخليهم لك. احبتي الكرام، خلينا نطلع فاصل قصير ونسمع رأي بعد الفاصل، اكيد رأي ابو حسن حول هذا الموضوع.

0: ورجعنا لكم من جديد. قبل الفاصل سمعنا رأي أبو حيدر حول هذا الموضوع. أبو حسن، أريد أسمع رأيك. برأي حضرتك، هل يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الحمل دون موافقة الطرف الآخر؟ شو تقول؟
1: والله لازم أكو أسباب، يعني إذا أحد الزوجين يرفض هذا الشيء لازم أكو فد سبب مقنع. يعني بدون سبب، مثل واحد يتزوج سنتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني هو ما يريد الخلفة أو زوجته، لازم أكو سبب، فلازم شيء مقنع، مو تبطر والله خاف أخرب جسمي، خاف مشي. هاي ما ترى
0: يعني ما تشوف، خاصة بالوقت الحالي عمليات التجميل والتنحيف والرشاقة يعني الحفاظ على الجسم واللياقة عند النساء ما جاي يتحفز أنه أكتفي بعدد اثنين من الأطفال؟
1: أي صحيح، هسه مجتمعنا العمليات التجميل والنحت وهي السوالف ما أخرب جسمي وكذا، هاي موجودة. بس يعني إذا كان الرجل يريد أطفال والله وزوجته أنا والله أسوي تجميل أو مسوي تجميل ما أخرب جسمي، أنا أشوفه مو سبب مقنع. هذا المن من الزوجة المن غير كونين أسرة. زين يجوز زوجي يريد أطفال، يعني أنت والله خاف على جسمي، أنا نصح أقول له الزوج ثاني.
0: زين أنت تريد أطفال، تحب الأطفال؟
1: أنا عندي 4 أطفال وعندي 3 ماتوا.
0: هسه الأربعة موجودين الحمد لله والشكر، يا رب يتربون بعزك ودلالك إن شاء الله. زين ناوي بعد الأربعة؟
1: لا بعد ما ناوي، لأن شوية هذا الحمل شوية يعني تعبت أذت، وأطفالي مدارس ابتدائية ومتوسطة وما جايت لحق دراسة وبيت شغل بيت وكذا وصار طفل، فهم خطية يعني فهموا فوق بس ما ناوي بعد.
0: يعني حلو من يكون أكو تفاهم بهذا الموضوع.
1: ضروري التفاهم، وأنا قلت القرار الرئيسي للمرأة بالحمل والإنجاب، لأن هي اللي راح تتحمل كل شيء، بس مو تبطر.
0: وإحنا مجتمع ذكوري، فدائما الرجال خاصة اللي عنده الذبة العشائرية ويحب العائلة مالته تكون ضخمة زين بعدد أفرادها وأحفادها وأبنائها، فممكن يفكر بكثرة الإنجاب ويعتبر أنه
2: بالوقت الحالي بدأت تقل، يعني نسبة كبيرة كلها كبيرة. الجيل هسه اللي كبر بدأ ينفتح على فد أشياء معينة، أنه يفكر بالمعيشة، معيشة الأطفال. أنا من أكثر أطفالي، أنا أكيد الأطفال راح أحتاج لهم، يعني يحتاجون مدارس، يحتاجون لوازم، يحتاجون ملابس، يحتاجون، أقدر أوفر لهم هذا كله؟ أنا خوهم أخلفوا على قولتهم أخلفوا ذب الشارع، أكيد لازم. أنا من أخلف طفل لازم أفكر شلون أوصله، شلون أخليه يوصل للي أنا ما أقدر توصل له. مهما يكون الأبو واصل من مرحلة يفكر أن أطفال لازم يصيرون أحسن من عنده، هاي فد فطرة موجودة عند كل الآباء، فبدت النظرة تتغير يعني بالوقت الحالي.
0: أبو حسن، بس أرجع لك بسؤال، أنت قلت عندك حاليا 4 و3 ماتوا، بعد الزواج مش قدوا أجي الطفل الأول؟
1: رأسا من أول يوم بسرعة، يعني ورا الزواج يمكن 10 أشهر، أقل من 10 أشهر صارت عندنا طفل، لأن الصراحة أنا زوجت بعمر كبير، فشنت كاتر روحي على الخلفة الصراحة، يعني أول بداية أريد خلفة، وبعدين أجلناها وراها 3 سنوات هيك وصار الثاني.
0: زين برأيك بعد الزواج بش قد ممكن تكون هي يعني تكوين الأسرة هو الوقت المناسب إله بعد الزواج بش قد؟
1: حسب العمر، حسب عمر الزوج والزوجة. إذا كانوا صغار فشكوا بيها يأجلون الخلفة 3 سنوات 4 يتونسون يسافرون يطلعون، أما ذاك بار بالعمر لا، هذا ما يلحق على روحه. يعني شوفين إنسان الحين تبي يضون قل حفاظات ترهم.
0: حسب الله يخليهم لك يا رب، يا رب إن شاء الله دوم الصحة والعافية. شكرا لكم ولوقتكم، مع السلامة.

0: رجعناكم بعد هذا الفاصل القصير حبيت المستمعين الكرام، ولازلنا نجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير لاستطلاع آراء الناس ووجهات نظرهم حول موضوع حلقتنا لليوم وتكملة جولتنا داخل المول. خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم فرقان.
0: أم فرقان أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم فهد.
0: أم فهد وأم فرقان أهلا وسهلا. طبعا عافيات مقدما، وأنا أجيت قد يكون وقت مو مناسب يعني يا عيني. شوي راح أخذ من وقتكم وراح نسولف التفصيلة اللي هو اتخاذ القرارات. أكو قرارات تكون مشتركة بين الزوجين، وأكو قرارات عند البعض يعتبر الرجل إلى دور بها، يعني أنه أنا كرجل ورب أسرة زين وزوج فممكن يتخذ القرارات بعيدا عن موافقة أو رفض الزوجة. من هاي القرارات هو تكوين الأسرة، يعني الإنجاب، الحمل، منع الحمل، موعد وتوقيت المناسب مثلا للإنجاب. فمن وجهة نظرك وحسب تجربتك، من الأحق باتخاذ هذا القرار، الرجل ولا المرأة؟
1: يعني أنا من وجهة نظري أنه المفروض يكون قرار مشترك، لكن يعني إحنا حاليا يعني الواقع والله الرجل يعني هو اللي يحدد، وتبقى هذا أشوفها يعني حسب ثقافة الزوجين. يعني الرجل إذا مثقف وما أخذ لوحدة مثقفة زوجته أكيد يعني بشي حالة يكون القرار مشترك، لكن العنصرية اللي عندنا يعني يطلع الرجل الشرقي براس المرأة فهذا يعني يختلف. أشوف يعني هسه الغالبية أنه المرأة يعني لا حول ولا قوة، هل قد أطفال الزوج يريد، العمة تريد، العيال يريدون يجيبون يعني حسب. فشوفين يعني كثرة أطفال بدون داعي، المفروض هسه على هذا زمننا طفل طفلين كلش كافي.
0: زين أم فرقان حسب تجربتك بالحياة وعندش كم طفل؟
1: ثلاثة أنا عندي.
0: الله يخليهم إليك. ناوية بعد ولا لهنا مكتف؟
1: أبداً، وبشغلي وبعملي يعني أنا أداوم مدارس أهلية، يعني من جانب الشقة كل المعلمات تقريبا والأساتذة والأستاذات اللي ويانا المدرسات، يعني أنصحهم أشوف يعني طفل أو طفلين كلش كافي، بحيث حتى اللي يصير عندها حمل يعني بالشقة تخاف تقول لي إنه أنا حامل. طبعا أنا يعني ضد هاي الفكرة نهائيا، يعني تربية تختلف، الوضع تختلف، الحمل أصلا صار مو مثل أيام زمان. يعني أنا مشتغلت بالصحة يعني أشوف أنه الحمل صار بصعوبة، الأمراض هسه مرض التوحد يعني جاي يصير يعني كثرة مو طبيعية. يعني أشوف صف الأول ابتدائي يعني يسجلون ويا أولادنا، يعني كثرة مو طبيعية بهذا المرض، الحالة الاجتماعية، الوضع، يعني الأمان، يعني أشوف مو مثل قبل. قبل يعني الأمهات والبيبيات خلفت 9 خلفت 10، أنا أصفن عليهم أقول شلون خلفوا،
0: شلون ربتهم،
1: ليش أمان الخير مثل ما يقولون. هسه يعني كل شيء
0: حياة بسيطة،
1: هسه ماكو أي شيء بسيط نهائيا. فما أنصح يعني أنا هسه أخواني أو يعني بالبيت عيالي، يعني أشوف طفل طفلين بالزايد كافي، بعد هذا راح تموجي المال 4 و5 كافي. يعني أشوف هذا من وجهة نظري، لكن يعني منو اللي يسمع هذا الكلام؟ ماكو.
0: زين أم فرقان، قبل بأيام يمكن بيبياتنا وأمهاتنا يعني المرأة يعني تسعى أنه لازم أكو طفل، يعني خاصة بداية الزواج زين. هسه لا، المرأة ممكن ترفض، الرجل ممكن يرفض.
1: عامل هسه الحمل صعب، الولادات صعبة. قبل يعني أمهاتنا صار عندها ولادة راحت ساعة ساعتين أجف، هسه كله سيزيرين، هاي القيصريات، الطفل يطلع مشوه، يعني ما أدري يعني فد يعني أشوف اختلاف بين قبل وهسه. يعني هسه جيل عن جيل يختلف. هسه شوفي الأجيال الجاية فد 10 سنوات، شوفين يمكن يكون مثل الأجانب على طفل واحد، يعني هاي بعد راح تنقرض مال سالفة 3 و4 و5 ماكو بعد.
0: حبيبة قلبي شكرا لك أم فرقان على رأيك وجهة نظرك حول هذا الموضوع. أحبتي مستمعين الكرام خلينا نطلع فاصل ونعاود نسمع رأي أم فهد حول هذا الموضوع. I'm

0: أحبتي مستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. خلينا نسمع رأي أم فهد حول هذا الموضوع. أم فهد، من وجهة نظرك المرأة إلها الحق بالرفض والقبول بإنجاب الأطفال وعدم إنجابهم؟
1: أكيد إلها حق ترفض أو تقبل، بس يعني بحدود أنه خلي نقول النقاش، الحوار، التفاهم بين الزوج والزوجة، أنه هي أنا أعتبرها هي الأحق بهذا الموضوع، لأن من باب أنه هي اللي راح تمر بالمعاناة، سواء الحمل والولادة وبعدين التربية. بالذات هسه صارت أنه المرأة هي مو مجرد ربة بيتي، حتى امرأة عاملة، فيعني همين موضوع العمل هم يساهم أنه المرأة لازم هي تتخذ القرار. فيعني كتجارب، احنا انا واحدة من الناس، انا موظفة يعني، فقبل ما افكر بالاطفال افكر دائما انه شلون اقدر اربيه، مثلا انه هل عندي مكان اخليه بيه، فالطفل يحتاج مثلا امه موجوده تكون يمه.
0: زين ام فهد، كم طفل عندك؟
1: 2 اولاد عندي.
0: اولاد 2. زين الزوج ما يلح انه خلينا نجيب الثالث عسى ولعل بنوته تطلع؟
1: اي طبعا اكيد هو يريد بنوته.
0: هنا قرارك يعني جاي اثر على تغيير الفكره او تاجيلها؟
1: هو تاجيل الفكره هي مطروحه بيناتنا اثنيناتنا، يعني هو يريد بنوته بس مو هسه، انه شويه يكبر الطفل، عندنا طفل صغير يكبر شويه، حتى هم هو شغله صحيا اولا، المفروض اني ارتاح يعني عندي طفل صغير، وثانيا يعني شغله قلت لك دوام ووظيفه وكذا.
0: بس في حال اذا اجى الثالث وفكرت بإنجاب الطفل الثالث، هنا ما رح يعتمد أنه الوظيفة موجودة أنت لازلتي بيها أو لا، لأن أنت لحد الآن متوظفة يعني وموجودة عندك الوظيفة، فإذا يجي الثالث هو ما رح يعرق لوظيفتك.
1: لا لا، هو ما يعرق للوظيفة، بس قصدي أنه من باب يكونون شوية الأولاد الأكبر من عنده شوية كبروا، حتى يقدرون يعني تقدرين مثلا خليهم حضانة روضة، فتقدرين يعني تشتغلين أفضل، أنا أشوف هيك من هالباب.
0: زين أم فهد، برأي حضرتك ممكن انه او يجوز لاحد الزوجين انه يتخذ قرار منع الانجاب او الانجاب دون موافقه الطرف الثاني؟
1: اكيد لا، اكيد لا، لان يعني هو قرار مشترك، هم الاطفال مو اطفالها هي وحدها او هو وحده، هم اطفال الاثنين، الاثنين عليهم مسؤوليه، والاثنين هو يعني هم شيء خاص بيهم، فما ممكن ان واحد هو يتخذ القرار والثاني ما يكون موافق، لا ما اشوفها يعني.
0: بما انه سؤال اخير لحضرتك، عندك طفلين، الفارق بين الطفلين كم سنه؟
1: 5 سنوات بين طفل وطفل صار عندي.
0: خلال ال5 سنوات هنا صار تدخل من قبل الزوج انه 5 سنوات هواي؟
1: لا شوفي شنو اللي صار، هو شويه خلينا نقول ظروف صارت، انه هم يعني صار عندي ظرف صحي ما قدرت يصير عندي اطفال بها، بس احنا كنا نريد صراحه انه مثلا يصير عمره 3 سنوات يصير عندنا طفل ثاني، بس صار ظرف صحي فتاجل الموضوع. اي
0: ظرف الصحه والعافيه، وشكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا الشربي.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. أبو منو؟
1: أبو عباس.
0: أبو عباس. أبو عباس شوي رح أخذ من وقتك. إحنا راديو تايم سكوير وشوي نأخذ من وقتكم إذا ما عندكم طبعا مشكلة حول هذا الموضوع. أبو عباس، من تريد تتخذ قرار زين، وخاصة قرار تكوين الأسرة، وهذا قرار جدا مهم، أنت اللي تتخذ هذا القرار ولا بمشاركة أم عباس، ولا يرجع قرار تكوين الأسرة يعني الحمل والإنجاب وتوقيت وموعد الإنجاب من قبل أم عباس، منو اللي يتخذ هذا القرار؟
1: قرار يكون مشترك وحسب الظروف والوضعية، مثلا على المعيشة مال الأطفال، فنأخذ القرار مشترك.
0: عند بعض الأزواج يعتبر المرأة هو مجرد ماكينة للخلفة وحاضنة للطفل، يعني ما لها حق بالقبول أو الرفض حول هذا الموضوع. برأيك هاي حكم، أنت رجل وأنت مختلط بالمجتمع، هل لا زال هاي الأفكار موجودة عند البعض ولا بدت تتلاشى وتتهمش؟
1: ما أظن موجودة، لأنه بالأساس اللي ماخذها حاضنة فأبو رح يأخذ لواحد من الحاضنة ويعيش وربي، مو رح يتزوج ويكون أطفال، لها مو صحيح.
0: يعني في حال إذا فكرت أنه تكون أسرة، يعني إجا الطفل الأول عباس وبعدها أنت فكرت بالطفل الثاني ورفضت أم عباس، تحترم رفضها؟
1: لازم أكو أسباب، الرفض لازم إله أسباب حتى واحد يقتنع، مثل شنو السبب حتى نقتنع مثل الطرفين.
0: أم عباس شنو رأيك بهذا الموضوع؟ من الأحق بفكرة الإنجاب وتكوين الأسرة؟ هو الحق بشكل عام للمرأة ولا للرجل؟
2: يعني كأمومة، يعني كمرأة تفكر بأمومتها دائما تحب إنه هي تكون أسرة، وحسب المرأة، مرأة تختلف، أكو مرأة تحب تكون أسرة صغيرة وأكو لا تحب تكون أسرة كبيرة. أنا بالنسبة لي يعني أحب أكبر أطفالي، يعني أكو مدة بيناتهم، وإنه 3 سنين فرق بيناتهم أو 4 سنين، وبعدين أتخذ قرار إنه أنا راح أنجب طفل جديد. يعني حسب تجربتي الشخصية إنه كل من يجي يرزق وياه، فمن يعني صير عندي حمل وأبو عباس يدري بهذا الشيء ما يرفض، بالعكس يعني إنه يكون هو داعم إلي.
0: أكو تفاهم ومشاركة حول هذا الموضوع زين. من ناحية أنت ذكرتي إنه بين طفل وطفل قد تكون 3 سنوات، هذا هم باتخاذ قرار من عندك ولا بمشاركة الطرفين؟
2: لا، قرار شخصي، لكون الزوجة هي اللي الأم، هي أكثر اللي هي تربي وتكبر. إذا أنا ما أخلي فاصل زمني بين الولادتين، أنا بالنتيجة أتعب، ما أقدر أربيهم يعني اثنيناتهم سوا، فأفضل أنه أكو فاصل زمني بين الولادات.
0: أم عباس، بحكم أنت أم والمسؤولية قد تكون للأم أكثر من ناحية التربية والمسؤولية، برأي حضرتك العدد المناسب للعائلة إيش قد بالنسبة للأطفال؟ كم طفل؟
2: حالياً هذا الوقت يعني إحنا بالألفينات نفضل يكون 2 أو 3 صراحة يعني، بس إحنا زوجنا بداية سقوط النظام، يعني كانت ماكو متطلبات مثل الجيل هسه، الجيل الموجود الجيل عنده متطلبات، مدارس أهلية وملابس ومستلزمات، قبل لا ماكو هاي المتطلبات، فالزوجة تفكر إنه هي تنجب أكثر من طفل وكانوا تكبر العائلة بدون ما تفكر، بدون وعي صراحة. بس هسه لا، مع التقدم يعني والتكنولوجيا اللي موجودة والتطور الزمني اللي صار، الأفضل اللي أنا أشوفه يعني إنه 2 إلى 3 كلش كافي.
0: يا عيني أنتي، شكرا لكم ولوقتكم، مع السلامة.

0: مرحبتي مستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: مرحبتين، يا أهلا وسهلا حبيب.
0: أهلا وسهلا بيش، عرفينا بالموجودات والله يديم اللمة. حبيت اللمة
1: بعد قلب رحم الله والدي. أنا أم سجاد، أم علي، أم سيف.
0: أهلا أهلا وسهلا بكم. أريد شوي نسولف بتفصيلة كلش مهمة، اللي هو تفصيلة تكوين الأسرة. دائما أكو اتخاذ قرارات معينة قد تكون بمشاركة الطرفين، الزوج والزوجة. بعض الأحيان لا، القرار يكون مجبر على المرأة أنه تنفذه وما لها حق بالموافقة زين أو الرفض. فأريد أسمع من وجهة نظرك وحسب تجربتك أنت كأمرأة متزوجة، من الأحق باتخاذ قرار منع الإنجاب زين والإنجاب، المرأة أم الرجل؟
2: هو يعني أنا أشوف المفروض اثنيناتهم يعني يتفقون بهذا الشيء، يعني لا المرأة ولا الرجل يعني إلى حق، يعني جائز هي ظروفها تمنعها، أو مثلا من ناحية إذا هي موظفة ما تقدر تخلف أكثر، يعني يجوز اثنين ثلاثة كافي عليها، أو من الناحية المادية أكو يعني وضع مادي ما يسمح، مثلا هو يريد أطفال بس هي ما تريد يعني بسبب يعني تعرفين الوضع المادي، فيعني قدر الإمكان أنا أشوف يعني يقتنعون هم اثنيناتهم ويتوقفون إذا هم هيك يعني.
0: إذا نرجع إلى نقطة الوضع المادي وهو يريد والمرأة ما تريد، دائما رح يتحجج أنا رب الأسرة وأنا أنا اللي أدبر العيشة، فقد يكون مو من مسؤولية المرأة.
2: بس هذا وضعنا كلش صعب، يعني أنت تعرفين المدارس والأهليات يعني كل شيء بالمادة، فيعني إذا ما توافقت المادة حتى التربية للأطفال تصير مو صحيحة، لأن فرضا كبر أو يعني احتياجاته كثرت وزادت احتياجاته وراد يعني متطلبات واجد وأنتي ما قدرتي توفري، حتى أنتي يعني شلون تقلينا مثل أنا ما أقدر أشتري هذا الشيء لك، زحمة أنا أشوفها. المفروض يعني إذا يشوفون وضعهم المادي قليل المفروض هم من يبهم بعد ما يخلقون.
0: كم طفل عندك؟
2: أنا عندي واحد.
0: شنو اسمه؟
2: علي.
0: أم علي، إذا فكرتي بالطفل الثاني رح يكون باتخاذ قرار من حضرتش ولا من أبو علي؟
2: اثنيناتنا احنا متفاهمين بهذا الشيء،
0: يا رب يدوم التفاهم حول هذا الموضوع. زين علي ايش قد عمره؟
2: 13 سنة.
0: 13 سنة، هذا مو صغير، هذا هسه المفروض وراء 4.
2: ان شاء الله وراء 1 بالطريق.
0: ان شاء الله يا رب. حبيبة قلبي بالسلامة ان شاء الله. احبتي كرام، خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل وياكم.

0: رجعناكم أحمدي كرام بعد آخر فاصل بحلقة اليوم وجولة مزاج الناس. أم سيف، نعم الله عليك، كم طفل عندك؟
1: أنا عندي 5.
0: الله يخليهم إليك ويحفظهم يا رب. أم سيف، كشيء افتراضي، إذا صار الحمل ومنع الحمل وكل تفاصيل تكوين الأسرة بيد المرأة، شنو تسوين؟
1: أنا والله صحيح يعني جبت 5، بس كثرتهم مو حلوة، يعني هذا وقتنا صعب. يعني أنا يعني نظريتي حدهم 2-3 كافي، يعني 5 صعبة، هذا وقتنا كل الصعبة. بس دائما هي اللي يعني ما تريد الأطفال، دائما أنا أقول المرأة، يعني دائما هو شعبي الرجال، صحيح هو عليه يعني كمسؤولية وهاي، بس هي تعب على المرأة، هي اللي دائما ما تحب كثرة الأطفال.
0: هذا الحكي اللي ما تحب كثرة الأطفال، وذكرتي إنه هو يكون القرار بيد المرأة، زين؟ يعني هسه هو القرار بيدك وما تحب الأطفال وأنتي عندش 5 ما شاء الله، زين لو تحبين الأطفال، زين
1: جوهجي غلط.
0: قول له تحبين الأطفال
1: يعني شو أقول لك؟ الوقت هسه صعب، يعني أنا من قلت لك من جبتهم قلت يعني شو مثل ما تقولي ولو الحمد لله.
0: يعني وقت قبل مثل إيش قد أصغر واحد عمره؟
1: لا رابع ابتدائي.
0: رابع ابتدائي إيه يعني هسه بجيل الألفينات.
1: يعني أنا إذا أريد أنصح أحد يعني مثل ما تقولين أنا مجربة، لا مو مال هالقد، يعني كل شيء اللي خدتك تروح 3، يعني مال 5 وأكثر ما تقدرين يعني على كل احتياجاتهم، حتى وأن هو موظف وأنت موظف، يعني وقتنا صعب بالنسبة للدراسة، بالنسبة لكل شيء كل شيء، يعني أنت يكون توفرين غير كل شيء المفروض يكونوا قليلين على مود أنت موفرة كل طلبياتهم، يعني هاي وجهة نظري.
0: أكيد أحترم وجهة نظرك وحسب تجربتك أنت جاي تنصحين. أم سيف، عند بعض الرجال عندهم فد مفهوم قد يكون مفهوم خاطئ، اللي هو أنه المرأة مجرد هي ماكينة للخلفة، زين، وحاضنة للطفل، فيبقى الموافقة والرفض والقبول هو من قبل الزوج. شو شوفين هذا موجود بعد بوقتنا الحالي هتشي أفكار؟
1: أكو ناس شنو أصلا عندهم كثرة وما عندهم إمكانية وهو يقولها خلفي، هذا الشيء موجود أصلا، موجود مجتمعنا، يعني هذا الشيء موجود، بس مو كل العوائل والله سلي صايرة، يعني من اللي تشوفينه يحب يقلل الخلفة، ترى ذاك من ذاك اللي بعد عقله متخلف، يعني أنا اللي أقوله يعني عنده يحب أكثر الخلفة، بس هسه لا، يعني وقتنا كل الصعب مو مال كثرة، يعني لا مو مال كثرة، يعني أنا هاي وجهة نظري مو مال كثرة.
0: الثنين اللي اجوا غلط ممكن نرجع؟
1: لا مستحيل، بعد أقول لك هم بعد كبروا والحمد لله والشكر إن شاء الله الله يخليهم، بعد لا مستحيل صعبة، خاصة أنا ما شايفتني شنو يا جهالي.
0: الله يخليهم لك يا رب، لا مبينة تحبين الجهال، لا
1: أحبنهم.
0: يا عيني، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: قبل الختام أحبتي مستمعين الكرام، الإنجاب هو مو مجرد رقم ممكن نزيده بالعائلة، وإنما هي مسؤولية وتربية ووقت واهتمام وقدرة على توفير حياة مستقرة للطفل وشلعان قلب. ولهذا القرار يحتاج اتفاق وقناعة ما بين الزوجين. يمكن أجمل شيء نقدمه للعائلة هو مو دائما نسأل ويكون السؤال بشكل متكرر ومستمر إيش وقت تجيبون، وإنما احترام خصوصيتهم ونتركهم يقررون الوقت والعدد اللي يناسب ظروفهم وقدرتهم. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال ربيعي في هذه الجولة، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لك هذا ما يطمن يا بابا جنبي يتمشى يوم زلم رمشه.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك ابره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

من مثلي شاف الليل كل راحة ما بيه، من مثلي شاف الليل كل راحة ما بيه، أتلهوج على هواي ما بيه حاجي.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة. مية هلا بكم.

احنا كالعادة يعني حلقة يوم الخميس نخلي الموضوع الى حد ما خفيف الظل، نتناول موضوع لطيف لها علاقة بالعلاقات العامة، العلاقات العاطفية، ومن خلالها نعرج على فقراتنا حتى نوصل للجزء الأهم في الحلقة في يوم الخميس، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، اللي إن شاء الله يعني بالضبط ساعتها الساعة والنصف راح نفتح الأرقام قدامكم. اليوم راح أحكي عن محنة الليل وراحة النهار بالنسبة لبعض العاشقين. النهار يجيهم رحمة، صوت الناس والازدحام وينشغلون وينخرط بهذه الموسيقى الإلهية النهارية ما بين الأصوات والناس والعجأة وتقاطعات السيارات والحديث الجانبي وشغلهم اليومي. يعني أكو ثمة ونيس، أكو عزاء، أكو ناس طلابتهم هذول البشر، خصوصا اللي عنده طلابة خاصة جدا، طلابة وجدانية عاطفية نفسية ما يحكي بيها، ما عنده إمكانية يبوح للآخرين. أكو ناس يحترمون علاقاتهم الشخصية وعلاقاتهم العاطفية، فما يسولف في أي مكان، ما يبث شكوى وحزنة وأسى لأقرب الناس إليه، فيضحك بالوجوه بغير راحة بال، مثل ما يقول عريان السيد خلف، وين ما يروح هو تشوفه كل شي ما بي. بس هذا يمتى من يلجأ إلى مخدعه، إلى بيته، إلى ملاذه، إذا طف الضوء، إذا بقى بوحده، هنا يشعر إنه الدنيا عافته، الأصوات تعوفه والناس يعوفونه والعزاءات تعوفه، يبقى بوحده يواجه جراحة عريان، يوقف قبالهن ويحاول إلى حد ما يخفى، يريد ينام خطية. شلون ينام؟ هي هنا تشتغل أجل منك يا ليل 12 تجليبة، يظل يتجلب، يظل يتجلب. فما بين بالنهار مشغول هنا وملتهي هنا وعنده شغلة يريد يخلصها هنا ووظيفته هنا وصعد بالسيارة ويسمع صوت وناس ويحكي الجيران ويطق في زحمة الناس، ما عنده مشكلة. بس مجرد أن يختلي ويا نفسه، مجرد أن يختلي ويا نفسه، كل هموم الدنيا تنصب على رأسه. من خلال هذا الموضوع راح نعرج على فقراتنا تباعاً.

طبعا اللي هي مادة أدبية بامتياز بالنسبة للشعراء، خصوصا للشعراء، يعني مرتع خصب للكثير من الشعراء، كتبوا به قصائد كاملة تتحدث عن الليل. الليل حاضر بقوة في أغلب القصائد، يعني ما أكو إذا تسوي سيرت على أي قصيدة وتحط كلمة الليل راح تطلع في كذا بيت شعري، فكيف بإذا قصيدة تتبنى الليل عموما. الليل هو أساسا يعني ملاذ للشعراء، أغلب القصائد تكتب بالليل. أكو شعراء الليل واضح عندهم، يعني كاظم إسماعيل القاطع ماكو قصيدة، إذا ما بعض القصائد إذا ظل وقت ممكن نتطرق لهن، أنه كيف كان يحاكي الليل جزء من كينونته ويومياته اليومية. الليل هكذا مهيمن وحاضر. نرجع لموضوعنا، كل إحنا عشنا فكرة أنه أنت تنشغل مع الآخرين نهارا لحد ما يجيك الليل وتخايف من عنده، أنت تستشعر هذا الخطر الوشيك أنه راح أبقى بوحدي، راح أهوجس، راح تجي ذكرياتها، راح يجي صوتها، راح أشتاق، راح أريد صوتها، أريد أسمع. هذا الموضوع يخص جنسياً بالمناسبة، الرجل والبنت على حد سواء. يعني الناس اللي محرومين من حبايبهم بالنهار ينشغلون، حتى البنات مرة تطبخ ومرة تكنس ومرة تروح لوظيفتها ومرة تاخذ تاكسي ومرة تسولف ومرة تاخذ غيبة، هذني كلهن ويا الناس. ولكن تبدأ الخصوصية ويبدأ الوجع يمته بساعات الليل، من تروح لمكانك المخدعك، خصوص الرجال اللي يحبون بسر وعلاقتهم كلش خالصة مع الحبيب، ما يبثون منا ومنانا، ما عنده شكوى ولا عنده حزن ولا عنده فضيحة ما بينه وبينها، فهذا ما عنده مكان، ما عنده متنفس، بالنهار يشغل نفسه، من يروح بالليل لفراشه يلتمن عليه مشتتات البال، يلتمن بطريقة عجيبة غريبة، فما عنده ملجأ، يريد يوصل لاكو جسر يوصله، ولاكو بوابة سحرية توديه، ولاكو طريقة للتواصل، فيلجأ للشعر. الشاعر الحبيب وصديقنا من الأهواز العربية يترجم هذا البيت الشاعر حسن شحية المعاوي، كل المحبة إليه، يقول أدبتي شلون أقل روحي وطربي،

ماكو بالليل بعد ماكو فرح وطرب وغنى, ما ترهم ما ترهم, اكو بواكي, اكو توجه عام باتجاه هذا الحبيب اللي يقودك الى الشغف وحنينك وذكرياتك, وصوته يجي يسلل عليك هكذا, واذا تنام لك تخفى لحظه يجيك ربما بالطيف ويقعدك. يقول دبتش شلون اقل روحي وطربي وحايط قلبي متثلم, وطربي جناح منين اجيب اللي وطير بيه بسلام الشمس لو عنا وعلى

الله الله. شوف هاي الثنائيات كاظم اسماعيل قاطع وكريم منصور من يلتمون كلاما ولحنا وشعرا يطلع الحكي. عموما بعدنا مسترسلين في تقديم فقرات برنامجنا البنفسج ونتحدث عن الموضوع نفسه الليل من يكون محنة واختبار صعب بالنسبة للعاشقين وبعض العاشقين خصوصا اللي يكتمون أسرارهم ويحافظون على علاقاتهم العاطفية وكيف النهار يكون ملجأ وملاذ بالنسبة لهم راحة راحة سعادة يلقى روحه بين الناس. أكو قصة عاصرتها عندي شيء من تفاصيلها وحاولت أترجمها شعرا. هذه القصة تتحدث عن شاب حبل بنية طبعا هو ابن خير وعدهم يعني يشتغلون بالسوق معامل وكذا وعدهم شغل مع نجارة وغرف وهيك شيء. حبل بنية هذه البنية بمرور الوقت حس بيها انه جاي تلعب بذيلها جاي تخونه جاي تشوف غيره ما ادري شنو فوقف العلاقة وقفها في مكان معين. ف يشعر انه راح يتخلص من هذه المحنة الاعتبار هي اللي بدت الغدر وهي اللي اذته وابتعد بين عاطفة الرجل وبين عقله وبين اشتياقه وبين برودها وانسحابها ومستغرب يقول يعني انا اللي كانت هاي العلاقة الطيبة بيناتنا هاي تغادر هكذا وتنشئ علاقة ثانية وتأسس لموضوع جديد وانا ما اقدر اتحرك اوقف في مكاني أتلعثم وأصطك في نفس المكان. أنا بما أفهمه وبما أعرفه من خلال خبرتي الحياتية حاولت قدر الإمكان أنه أصحح. طبوا علينا ها إيش قد حلوين الأطفال. عموما خلنا نرد السالفتنا خلونا نرجع السالفتنا. هذا الشاب اللي حب بنية بكل مشاعره وطاها كل ما يقدر ينطيها من مشاعر وصدق وحافظ عليها وعلى سمعتها ورايح باتجاهها يريد يرتبط بيها وإذا يشعر أنه هي خانته بطريقة أو بأخرى حس بهذا الموضوع فوي انسحابه واعتكافه يتفاجأ أنه ما حد يطرق بابه. هي راحت باتجاه حياتها راحت أسست لحياة جديدة فطاح وين؟ طاح يمي يريدني أسولف له يريدني أحكي له. فأنا بحكم خبرة الحياة الأشياء البسيطة نتداولهن ما بين الناس وهو صديق مقرب فبديت أوضح له قلت له هذه البنية كيان مختلف عن الرجل. الرجل إذا حب حبه ومشاعره وحقيقته تكون أهم من البنية. جاي أحاول أنه أجبر خاطره هسه هذا الكلام دقيق مو دقيق علميا أميل له إلى حد ما. ليش؟ لأن البنية جاي أوضح له البنية قالب عاشت البنية الشرقية تحديدا عاشت العادات والتقاليد عندها إمكانية أن تتكيف يجبرونها على ابن عمها وتتكيف يزوجونها قوة تتكيف أهلها يمنعونها تتكيف يودونها تدرس مدروين عندها إمكانية تتكيف بس مجرد تلقى ملاذ ترتاح بي وتطمئن بي عندها إمكانية تنسى الباكر. الرجل الصلب الشرقي المتمسك المتزمت هذا من قد ما قوي يتصدع ما عنده يروح بين ليله ويوم يروح يبدي حياه ثانيه. لا هو هنا فوكس. فشو مسوي هذا صاحبنا هذا يروح للمعمل مالهم بحياته ما طابله يروح للعمال يشتغل فيقول اسمع الموسيقى يقول هاي الماكينه مالت النجاره صوتها مزعج يقول اسمع موسيقى يقول اريدها تطفي لي براسي الحسبات والحكي والناس والعلاقه يقول كل شيء براسي. فيقول بالنهار يقول التهي ويا العمال ويا الشغل بالسوق اروح اتسوق يقول رجعت لحياتي بقوه. يقول بس من يجيني الليل يقول اخاف اروح للبيت يقول بيتنا هدوء وقدامه بستان كبير وحديقتنا كبيره يقول واقعد بغرفتي يقول اشباح الدنيا كلها تصعد براسي. فحاولت انه اترجم معاناته بهذه القصيده او هذا المقطع يقول يا ابويا لفان الليل وجروحي أظن قعدوا

يا أبوي لفان الليل هيش اكو ناس تخاف من الليل وجروحي أظن قعدوا ناموا بالتوسل بالضحى فزوا من تسلم الشمس تفزع خيوط.

وما مش نوم يولي النوم. نطلع على باب الله وذا بالليل الفخات تقعد الحلمان، الشلاب تشرع البيبان، البزازين الوكيحة تبوق بالجيران، وتطلع ناس تدعم ناس، بشر نعسانة وتردم. المهم هاي كلها باع المهم مالته، المهم صوته يتلاشى، المهم صوته يتلاشى وتنطفي الحسبات، وصداهم يصعد يغطي صدى الحسرات، وبراسي محطة ووادم الدردم، وينزل صوتهم بيا قطار من الصبح يلطم. النهار بسرعة يتبخر، يجيني الليل موت أحمر، أحس بروحي تتطبر، فراش يتعود يخيرني بين اثنين، الغطة تريد وجه سكين لو خنجر، وسكتة توذر لحد ما يصيح الديش، لو صوت الأذان يفكني لو كبر. هيك طلابتي ويا الليل، هيك طلابتي ويا الليل، من يسكت الشارع والمحنة تشن، فراقك يترس الدنيا يطير النوم، وحشتك تنقلب جيثوم، سكاكينك جزت الهدوم، وبرجلي انهى الحسرات بنياط القلب تعجن.

كما أسلفت أنه مادة الليل مادة خصبة لكثير من القصائد والشعراء وحتى مادة خصبة للأغاني. يعني مثلا اليوم إذا نقدم حلقة عن الليل مثل عمار ما راح يتعب، وين منين ما ملتي غرفتي راح يلقى الليل حاضر. الليل هذا اللي مرة يكون ونيسك، ومرة يكون ملاذك، ومرة يكون تهرب بيه من الناس، ومرة يكون مكان تختلي بنفسك تحاسبها وتعاقبها. فالليل هكذا بشكل عام هو مؤذي، بشكل عام الليل مؤذي. إيش قد هو هسه مرتع خصب بالنسبة لكثير من الفنانين ويكتبون به، والكتاب والفلاء كلها تشتغل بالليل. ولكن فكرة أنه أكو من يواسيك من البشر، هذا صوت الصبح، صوت الناس، صوت أبو العتيق، حتى هذا أبو الطماطة أبو الخضرة ما أدري شنو، ذني شغلنك باليوم. هذا جيراننا اللي ما أدري صالهم سنة يدقون بالدريل مالهم، قبل سنة حكيت بالموضوع، ما لحد الآن يدق بالدريل الصبح، يوم يقعد الصبح ما أتمنى يخلصون، ودي أروح أنا سام أشتغل يوم حتى يخلص يريد النام. فهذا كل عزاءات، هذا انشغالك بالآخرين، إيش قد ما يزعجك الآخر، إيش قد ما يدخل بحياتك، إيش قد ما تروح للدوام ومنزعج. بس التجرب لا تروح للدوام، ابقى لك أسبوع ما تروح للدوام راح تختنك. هذول يظل تتحسر أنت هسه لا سامح الله، الغريب المسجون اللي يلقى روحه بالصحراء، اللي يلقى نفسه بوحده، تمام، هذا يتحسر على شك واحد غثة كان يلاقيه يوميها مدة يشوفه. العطلة أوكي نتمناها تجي العطلة، بس العطلة ريتها خلت تستمر وشوف شلون شكلها يصير. ما أنا عندي عطلة هسه صح شهادتي مجروحة. عموما هنا أكو ملحن مصري اسمه عزيز الشافعي، واحد من أجمل الناس. طبعا ما يميز عزيز الشافعي انه هو يكتب ويلحن. هذول اليدات عم تسلم عليها من الجامعة. فهذا هو يكتب وهو يلحن، تمام، هكذا. يعني المفارقة بعزيز الشافعي انه كلماته ترتقي لألحانه، يعني تحتار انه هو اجمل لحنا لو اجمل شعرا، في حين هو ملحن. وهاي خاصية نادرة جدا موجودة. يعني عندنا ناس هواي، يعني هو ملحن عظيم ويكتب شعر، بس يكتب شعر عظيم مو دائما. فكتب قصيدة لأنغام، صوت مصر الجميل، صوت العرب النسوي الأجمل بالنسبة لي، يعني أنا آسف ما أرد أعمم هاي فكتب لها أغنية اختلفنا عن زمان فرقنا، فافترقنا كل واحد فينا راح لحاله، واتفقنا إن خلاص مش لبعض، خلاص طريقنا. يعني الشعر المصري قد يكون صعب عليه، راح نسمعها بس شوفوا الليل شلون تتعاملوا وياه. تقول احنا خلاص كل واحد راح بحاله، ما عندنا مشكله، بس انا باخر الليل بضعف، اتعب من يجيني اخر الليل. خلينا نسمعها.

أكيد بعدنا متواصلين معكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. وصلنا له نصها هسه، خلونا ننتقل إلى المساحة الأجمل في الحلقة، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، لأن أنا عندي بالجعبة مالتي أو بالفاتية مالتي حكي عن الليل ما يخلص على مستوى القصص والقصائد، دارميات أبو ذيات اللي الحاضر عند الشعراء، منين ما ملتي غرفتي. أرقام هواتفنا اللي طلنا ياها الأرقام، خلينا نقول الليل بالمناسبة أكو قصيدة نصارية هسجت ببالي، كل صدر يعني كل صدر بيها مخليها ليل يا ليل يا ليل، وكأنما يريد يكرس فكرة الليل في القصيدة عموما.

هم بالليل هسا عمار طالنا ابو ذيه بالليل راح نروح لحسين العبادي يجسد ابو ذيه مع الليل. انا جاي اتخيل يعني بداية 1800 ربما هذا البيت مكتوب. ناس تنام على السطوح ياخذ له ركن هيك بوحده تلقى اللف مالته هاي الجقاير والتتان قطية الماء يم وشهود ياهم يشهد النجوم على هذا الحبيب الجميل البعيد المنال اللي مثل الذهب بالنسبة للفقراء. فتحديدا ما يقول أي ذهب، يقول ذهب أحمر بمي جوهر مع الليل مع اللؤلؤ.

ذهب أحمر بمي جوهر مع الليل بلوى وكل قلب منا مع الليل سيل النجم عن حالي مع الليل يخبرونك جفاك اش عمل بيه.

0: لأن الأجواء جميلة يوم الخميس، وهنا في مول تايم سكوير الأجواء أجمل وأجمل من خلال تواجد العائلة العراقية البصراوية خطار مدينة البصرة. الكل يتواجد هنا بأزياءهم الجميلة، ناس تروح باتجاه السينما، وناس تروح باتجاه المطاعم، وناس تجي تتوضع، وناس تجي بس فقط تجي تروح أو تفرح عن نفسها. ويعني مكان جميل، نتمنى البصرة تستحق البصرة أماكن أكثر سياحية بصراحة، أماكننا قليلة خصوص أجواءنا الحارة. الناس وين تروح؟ حديقة بها خضار ما عدنا بالبصرة مع الأسف، مع الأسف. يعني إيش قد أهل البصرة حلوين وأوفياء للمسؤول، يعني يصفقون هواي من كل قلبهم للمسؤول، يسوي لهم أي شيء، بس تعال هسه المسؤول دائما مقصر. يعني ما عدنا، يعني إحنا كانت عدنا بس الخورة مكان أخضر، تحولت إلى مشروع طيني مكان آخر. أنا ذاك اليوم جيت من أربيل، أكو مكان اسمه بار كذا سامي عبد الرحمن أو مدري شنو، هذا من تدخله حديقة لها بداية ما لها نهاية. إحنا جاي نحكي عن كردستان اللي هي أصلاً كلها خضرة، وين ما تروح خضار. فمع الأسف هذه المدينة اللي كانت مدينة النخيل والشناشيل وشط العرب، بيها شريان عظيم اسمه شط العرب ما بيها خضار. فمو صعبة على أي مسؤول الآن يطلع بهذه المهمة، ونسمع بين يوم ويوم احنا المكان الفلاني راح يعطونا للاستثمار، راح يصير سكن، مو بعد خلاص وين الناس تروح؟ تخيلوا الناس من قد ما عدها ملاذ وملجأ بالتقاطعات، من يحطون خضار هيك ساحة خضرة يترسونها الناس، وهذا مو هذا مكان هيك للواحد يفوت يشوف شيء حلو، بس الناس ما عدها مكان آخر، فجاي تروح تقعد بيه وتفرش وتتعشى وتتغدى. مع الأسف عموما أنا أتمنى يعني صوتنا هذا اليوم ينسمع، لأن الجمهور البصري وخطار مدينة البصرة هاي المدينة الميناء المفتوحة على كل العالم ينتظرون من عندكم المزيد. خلونا بأجواء الخميس، بلشت بالأجواء الحلوة أنا ما أدري وين رحت، والناس الحلوة. خلونا مع الغزل في تجربة شاعر، راح نروح إلى مدينة بابل ونستمع إلى واحد من ألمع شعراء هالشباب حسين العميدي، وهو يقدم قصيدة أعتقد غزل بهذا الصدد.
1: أنا وفانوسنا نعرف النجم كله، أنا وفانوسنا نعرف النجم كله، وشكو شي بالكواكب روحي تندل، حباية السمسم من نفنها الضيع، وأنا مضيع ولف بولاية الحلة، عمر ليلك طويل ودفتر صغيرون، أكتب مدرلف كانت تتنفلة، واتذكر شنت من ينطف الفانوس.
2: من البداية هاي جديدة مو؟
1: أي
2: جديدة. من البداية
1: أنا وفانوسنا
2: نعرف النجم كله،
1: كله وشكو شي بالكواكب روحي تندل، حباية السمسم من نفنها الضيع، وأنا مضيع ولف بولاية الحلة، واتذكر قبل من ينطف الفانوس نركض عصور من وجهك نشعله، مو بس الضوء حتى المريض يطيب، أراوي صورتك والعافية تردله، يا مخلص الدراسة برحلة الشطار، أو كتاباتك حروزي بيعها العطار، يا المخلص الدراسة برحلة الشطار، أو كتاباتك حروزي بيعها العطار، حتى ابن المديرة قام منا يغار، من نسل يوسف جاي نشرد بعد وين، من نسل يوسف جاي نشرد بعد وين، خفنا على دينة تروح بعنا السجاجين، مرات القلب مرات القلب من الوجه ينشاف، وتبين اسراره وينفضح كل يمك، وعرفت معنى اليموت يعيش من يبعد سنين ويلتقب خله، يمك وعرفت معنى اليموت يعيش من يبعد سنين ويلتقب خله، تظل شنك وقف ما تنشر وتنباع، عدك سالفة بس تستحد قله، جاه هو اللي يغص بالذات اللي يقول
2: الله،
1: ابو نفس العزيزة المستحد كتله، خلينا نحني من جلب شف فلاح، تكسر خاطره لما انتجت عدله، اكو من ينسحب يخسر حروب وجنود، واكو مثل العلم من ينسحب يعلى، مو كلها صدق مو كلها صدق، واللي يلمع تحاشا تعرف همقها ومن اصخامها الدله، تعال انا رجت جيب السلال وحوش،
2: تعال
1: انا رجت جيب السلال وحوش، العفو قصد خفيف وخيط البدل، بل كترهم الما رهمته أنساك وحق رمشك الطوخ الما أخذ كحلة أنا شايل خلق نهر الفرات وياك ضم ملوحته لحد ما وصل دجلة أنا شايل خلق نهر الفرات وياك ضم ملوحته لحد ما وصل دجلة قال أنا كبرت ما سامع يقولون العشق تال العمر عد العرف فشلة قلت له قال لك ضايق سواد الليل هم دور بروحه وما لقى العلة تعال الولف من يكبر عزيزي يصير تعال الولف من يكبر عزيزي يصير غصبا على الليالي الغيرت شكله نكبر بالعمر بس بالعشق صبيان اش ما يكثر الشيب بقدلتك تحلى نظراتي قليلة وحسن وجهه هواي وفزعت العرب خاطر تشوف وياي نظراتي قليلة وحسن وجهه هواي وفزعت العرب خاطر تشوف وياي قالوا لرفيجك جنة روجة ماي اختنق من الماي كل ما شربت خاف من اموت الصير ذمة برقبته مبريت الذمة على فراقي
0: دريت حبك وانا عيوني الله جميل هذا الشاعر والله جميل حسين العميدي.

0: الله الله ياخذ لب القلب فرج ها اي فرج وهاب من الاصوات الجميله. اثني على كلام ملاك انه بدينا موسم جديد انطلاقته من حلقه اليوم، ان شاء الله اكيد راح نلتقي دائما على الهواء مباشره يوم الاحد والثلاثاء والخميس الساعه 9 مساء عبر الاثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصوره مع مخرجنا الجميل صلاح تميمي، وان شاء الله تعاود الاصوات والاتصالات تباعا لان انا مشتاق لكل اصدقاء البرنامج. خلونا نختم حلقتنا لهذا اليوم، الختام راح يكون كلش مميز، ميكس جميل صنع عمار ما بين القاطع وكريم منصور، هالثنائي العظيم الجميل اللي ما راح يتكرر، وكهكذا حلقه دراميه راح يقودونها شعرا ولحنا وصوتا. شكرا للجميع، كنت وياكم انا بهالكاظمي في الاعداد والتقديم، عمار مشتاق في الاخراج، صلاح التميمي في الاخراج الصوري، وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. الختام يا عمار مشتاق.
1: وين صبح بدري يوم بليل مظلم فارقيته، وين مسى مسى مسى وين مسى من طلع مسى جراح الباب، لكن بالدرب هم مشيت دورة أدورة
2: دورة
1: أدورة
2: دورة،
1: قلت لك ما لقيت ما لقيت ما لقيت.
2: شوف صندوق الأسرار،
1: صندوق الأسرار بدون رزق وكل حجل فيه انفكسير.
2: شوف قلبك
1: قلبي قلبي
2: شوف قلبك
1: قلبي قلبي كان قبل سنين بيت.
2: شوف ضلعك
1: ضلعك
2: شوف ضلعك
1: مثل عود العاب يابس ويست من الطيت.
2: شوف عيني.

0: شايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليك
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: تايم سكوير FM بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.